0: كرة القدم. أنا ما بقول نفس الاهتمام يكون بس ولو يكون 30-40%.
1: صحيح، وهذا اسمع هذا حقك، هذا حقك، مش بس كرة السلة، كل الرياضات الثانية غير كرة القدم، بس هي الأكثر شهرة بالأردن كرة القدم، فبتلاقي الناس دائما منحازة لكرة القدم أكثر، لكن لا يعني ذلك إنه إحنا لا نوقف ولا ندعم، بالعكس إحنا داعمين ونوقف مع كرة السلة.
0: صحيح صحيح
1: عمر،
0: يعني إحنا بدنا بس
1: نوقف
0: على الناس اللي في 2027 راح يكون في بطولة إن شاء الله يكون الأردن فيها. الأردن قوي جدا، الأردن يعتبر الثامن آسيويا في كرة السلة. عندنا لاعيبة عالميين، لعبنا في تركيا، لعبنا في الصين، لعبنا في اليابان. فبتمنى إنه نحن طوينا صفحة كأس العالم كرة السلة، كرة القدم، بيكون في تركيز حاليا على منتخبنا كمان في كرة السلة. والله
1: تكرم تكرم شكرا تكرم الله يعافيك وبارك فيك يا رب العالمين، حقك حقك والله. باسم صباح الخير.
2: صباح الخير استاذ عامر.
1: هلا يا اخوي باسم. هلو. كيفك
2: كيفك
1: مشتاق لك، كيفك انت؟
2: الله يعطيك العافيه، ما قصرت والله، جهودك مشكوره.
1: والله يا رجل هذا واجب والله، احنا
2: بالنسبه للمنتخب يعني والله اللعيبه ما قصر صدقا.
1: صحيح.
2: وزي ما تفضلت هي بتظل غصة، لأنه كان يعني كان بالإمكان إنه نتأهل، يعني صحيح. لو ما كان بالإمكان نتأهل والله الواحد ما يعني زي ما تفضلت الغصة هاي زي ما حكيت، والله لو مثلا ما لعبوا الواحد ما بزعل، أقول لك ما لعبوا ما قدم، بس والله إن شاء ما قدم،
1: والله قدموا والله قدموا والله قدموا
2: والله قدموا. حضور سيدنا يعني كان شرف لل اقول لك شرف لكل العالم انه يحضر سيدنا وسمو ولي العهد، وكان متابع
1: الحمد لله يا سيدي. الحمد لله
2: بالتمارين.
1: ان شاء الله هاي القصه ان شاء الله.
2: الجمهور مش طبيعي مش طبيعي
1: والله. اسمع انا شفته
2: وزاره السياحه، عارف شو وزاره السياحه؟ يعني لو أقول لك أعطوا دعاية سياحية عن الأردن لشركة سياحية، ها هذا الجمهور هو عمل دعاية للأردن.
1: صحيح صحيح والله لو شفتوه من بارح، والله لو شفتوه من بارح للأمانة يعني
2: برفع الرأس
1: والله العظيم نشامة. والله والله من حرين
2: الأردن حر يا
1: والله
2: أستاذ عامر،
1: الجمهور من حر
2: كرامته والدنيا كلها الأردن.
1: ايه الفزعة. الفزعة. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك يا اخوي باسم. الله يسعد صباحك. ابو سليم صباح الخير يا اخوي.
3: الله يسعد صباحك
1: العامر. صباحك يا سيدي.
3: كيفك يا سيدي؟ احلى صباح
1: الحمد لله على رب العالمين
3: وعلى سمو ولي العهد وعلى الامير علي وعلى كل من دعم المنتخب. شايف؟ وهي احنا اللي بنطبق على المنتخب شغل أغنية كانت زمانات تحكي ليه خلتنا أحبك، هم اللي خلونا نحب. والله العظيم هي هذا اللي صار فينا. أنا واحد من الناس والله عمري لا كنت رياضي ولا أتابع، لكن اللعب واللي شفناه من هالشباب وهالجيل هذا بسم الله وما شاء الله عليهم، الله يحفظهم ويخليهم لأهليهم تبارك الرحمن عليهم، تحسهم كلهم أولادنا.
1: طبعا أولادنا، طبعا اولادنا وفزعتنا.
3: لكن احنا مشكلتنا اقول لك شغله بكل صراحه، مشكلتنا في هالبلد دائما سقف طموحاتنا. احنا عايشين بدوله فقيره، موارد ضعيفه وكل شيء، وبدنا نعيش احسن من سويسرا. طبعا هذا الحكي يعني كل الشكر للمرحوم جلال سيدنا الملك حسين، والله يعطيه طولة العمر، جلالة الملك عبد الله، هم اللي عايشون هذا الشعور. ما بنشوف حدا في الدنيا أحسن مننا، بنشوف حالنا دائما أحسن من كل البشر. من مين جايبين هذا الحكي؟ ما بتعرف.
1: الحمد لله الحمد لله والله الحمد إن شاء الله. شوف أقول لك ليش زعلنا، لأنه إحنا دائما عندنا إمكانيات وقادرين على أنه نثبت للعالم أجمع أنه والله نملك إمكانيات، والله إنه هذا المنتخب مش منتخب الصدفة، والله هذا المنتخب والشباب اللي فيه قادرين على تحقيق الإنجازات. والله لو شفتوا اللاعبين امبارح بعد ما خسرت المباراة يعني بتصفن بينك وبين حالك وبتقول الله يعينهم الله يعينهم. والله الله يعينهم
3: والله
1: ويا رب العالمين إن شاء الله
3: والله يوفقهم إن شاء الله.

0: اللهم امين يا ابو سليم، اللهم امين.
1: هالجماهير والله بعدين شكر كبير كبير كبير لجماهير الاردن، لكل اردني شجع هالمنتخب، لكل عربي، لكل مسلم. لكن اللي بطلبه من هالمعلقين يا عم خفوا على الشباب شوي، خفوا على الشباب شوي يا عمي، روقوا عليهم والله جايبينهم شيء مش معقول. اذا مش هالقد التعليق يا زلمه، كلنا بنعرف نصف حكي
0: بعين الابو سليم
1: صحيح من اول الصبح على الاخطاء وما الاخطاء. هم ربنا خلقنا الاخطاء، ربنا بقول كل بني ادم خطا وخير وخطا ونتوابهم وصلي الصلاه والسلام شايف. لكن كلنا
0: الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك يا ابو سليم. والله يعني قبل امبارح بحضر لواحد من هالشباب منزل على السوشيال ميديا عتبان يعني بقلبه غصه، بقول ما حد يبلش في المنتخب، لا تفتح فمكم مع المنتخب، ادعموا المنتخب، لا تفتح الباب على المنتخب، بقول حسسوني انهم توجيهي. يعني قلت والله شر البلية ما يضحك، والله العظيم. هلال صباح الخير يا هلال.
2: صباحك ورد يا سيدي، الله يعطيك الف عافيه. صباحك
0: سيدي.
2: ومساءك ورد باذن الله. سيدي خلينا نحكي شوي بالايجابيات، احنا لازم نضل نقطع بعض. هلا السلبيات يا سيدي، شو ما صار كان طموحنا وقهرنا وهذا حطوا لي اياه على جنب وبنحكي فيه بعدين، يعني مش وقته هسه. هسه يا سيدي احنا اكتشفنا انه احنا انا يعني عمري 44 سنه، طول هذا العمر واحنا بنفكر حالنا بس بهدف المشاركه، وهيك بفهمونا يا اخوان بدنا نشارك يا اخوان. احنا وين؟ لا، هلا صار احنا عندنا موجود وأن فكر المفروض يتغير، إنه إحنا قدها وإحنا مش قلال، وإحنا اللي عنا الشباب بسم الله ما شاء الله من أروع ما يمكن، أولادنا وإخواننا وحبيبنا، ولا حدا بيطلع بيحكي عليهم حرف، سواء اللي لعبوا بالمنتخب حتى اللي بالدوري الأردني اللي ما راحوا مع المنتخب، لو راحوا كان عملوا نفس الشيء. عنا شباب ذهب ما شاء الله عليهم، وعنا شعب يعني قسما بالله الواحد يفتخر ويرفع راسه إنه إحنا أردنيين اللي شفناه جوا البلد وبرا البلد. يا أخي إحنا
0: الحمد لله
2: بعض. احنا بس
0: الحمد لله
2: طبعا الحمد لله يا رجل. احنا والله اللي صار السنه يعني الخساره قصتنا وقهرتنا، لكن الشباب اقسم بالله يرفعوا الراس، اقسم بالله اللي عملوا انه يعني صحونا على حالنا. اقول لك لي 44 سنه كل مره هدفنا المشاركه ونخسر هدفنا. لا يا عمي عندنا ناس وبنقدر.
0: والله انك صادق، والله اني كنت اذكرها، هدف المنتخب المشاركه، هدف المنتخب لا المره هاي بدنا المنافسه.
2: احنا طول عمرنا احنا بنحس حالنا قلال يا عمي، احنا مش قلال، اقسم بالله اللي عملناه.
0: أيوة صح.
2: في اسيا وكاس العرب وكاس العالم يا جماعه احنا ممتازين وعندنا شباب زي الذهب ما شاء الله عليهم. بس الفكره المهمه جدا هلا بدنا وزاره الشباب تنتبه للاجيال الجديده، تشتغل عليهم صح.
0: صحيح.
2: يعني هذا الجيل يعطيه العافيه، شيء رائع، وطول عمره الاردن فيها شباب زي الورد. ارجع لجري السادرس وارجع لكل بديش اذكر اسماء.
0: صحيح.
2: كل ربعين كل لعيبتنا القدام جزء احسن من الموجودين، بس ما صار فيهم اهتمام يا عمي. هذول كمان الكأس الجاي بيكونوا كبروا 4 سنين، فالأمر الفعلي للاعب بيكون ضعف. هل عندك ناس صغار يطلعوا يكملوا المسيرة معهم؟ هذا اللي لازم نهتم فيه
0: إن شاء الله. فيه الأكاديميات الأمير علي إن شاء الله موجودة، اللي طلعت الشباب المنتخب الآن راح تطلع إن شاء الله، تطلع غيرهم. واليوم الأندية الرياضية اليوم يعني انت شفت الفيصل اليوم، مجلس اداره الفيصل مين جاء على هذا المجلس اليوم، عندك نادي الحسين، نادي الوحدات، ان شاء الله هذه الانديه ايضا تقوم على تعزيز لاعبينها، على تقويه بالضبط. الحاله البدنيه والنفسيه للاعب، لانه هذا اللاعب من الانديه هو اختيار المنتخب. ان شاء الله يا اخوي ان شاء الله، وان شاء الله انه غير دائما دائما نضل ننافس يا اخوي يا هلال. الله يسعد صباحك. اي والله الله يسعد صباحك يا هلال. محمود صباح الخير يا اخوي. محمود صباح الخير.

بس قبل ما أطلع فاصل بدي أقول جملة واحدة، جملة واحدة يعني ما بعرف في بدتم يفهموها مني رسالة عتب، بدتم يعتبروه رد، بدتم يعتبروه غضب. أنا رجل مش رياضي ولا محلل رياضي، لكن بكفي ها بكفي اللي بيطلع وبصير يقول لك يا عمي هذا الجزائر وهذا مستوانا، بكفي مستوانا أفضل من مستوى الجزائر امبارح بالملعب، لعبنا شوط كامل ولعبوا شوط كامل، هاي نقطة. نقطة ثانية يعني أنا مش فاهم يعني شو إنه هذا مستوانا بالأردن، يعني مش فاهم شو يعني هذا المصطلح. لا إحنا عنا لاعبين وبيلعبوا محترفين بأندية عربية وبأندية أوروبية، اليوم عنا إحنا لاعبين أصبح ثمنهم ملايين وبكرة رايح يزيدوا، فما حد يظلوا يزغر كتافه بلا مؤاخذة ويقول لك يا عمي هذا إحنا هذا هو مستوانا. لا تزغر فينا يا زلمة، لا تقلل فينا يا زلمة، لأنه اللي قلل فينا يعني هاي الكلمات وهذا التحليل هو اللي بنزل عزيمتنا لتحت. لا إحنا عنا منتخب قادر، عنا منتخب متفاهم، عنا منتخب وصل كأس العالم، عنا منتخب لعب مع النمسا وكان الأجدر إنه يجيب إنه يفوز، وعنا منتخب لعب مع الجزائر امبارح وكان الأجدر إنه يفوز. لا تصير تقول لي والله هذا ما هو هذا المنتخب الجزائري، عفوا كنا حضرنا المباراة، كلياتنا حضرنا المباراة، كلياتنا حضرنا المباراة، ولو كان هناك تكتيك أو فكرة ممكن ها تكون لو فكرة من المدرب مختلفة كان حققنا نتائج أفضل، لو لعبنا بتشكيل ثاني ممكن حققنا نتائج أكبر، لو التبديلات كانت أبكر ممكن حققنا نتائج أفضل. فما حد يظل يزغر بالأردن وزغر بالمنتخب ويظل يقول يعني هذا مستوانا، ما هو هذاك الجزائر. شو يعني الجزائر؟ شو يعني الجزائر؟ منتخب عربي على عيننا وعلى رأسنا، عنده لعيبة وعنا لعيبة. اللي حضر مباراة الأرجنتين والنمسا بيعرف شو قيمة المنتخب الأردني لما لعبنا مع النمسا. شوفوا المنتخبات العربية كلها هم بيلعبوا وإحنا بنلعب، فبالله عليه اللي بيظل يقول لي هذا مستوانا، لا يا أخي هذا مش مستوانا، واللي عنده كلمة كويس يقولها، غير هيك لا، لا نظن نزغر ببعض. منتخبنا ممتاز، منتخبنا ممتاز. روح فاصل يا أبو الطراونه.

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومعي فيصل. صباح الخير أخوي فيصل.
1: يسعد صباحك صباح جميع مستمعينا. أنا بحب
0: أحكي لك.
1: أنا فيصل إبراهيم أول شيء لاعب منتخب
0: الأردن. أهلا كابتن. أهلا يا كابتن. أهلا يا كابتن.
1: لاعب نادي الوحدة سابقا.
0: معروف ولو يا كابتن. المعرف لا يعرف يا كابتن. الله يحييك.
1: يسعد صباحك يا رب.
0: وصباحك يا كابتن.
1: يعني احنا اذا بدنا نحكي على مباراة الاردن والجزائر او بدنا نحكي عن مباراة الاردن والنمسا يمكن كان بامكاننا افضل من ما كان.
0: صحيح
1: سيد عامر. يعني احنا شفنا منتخب النشامة يعني بصراحة كان مغاير، كان له بصمة في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل مناسبة. يعني احنا شفنا ايش عمل بآسيا، شفنا ايش عمل بكأس العرب، كان بإمكاننا نعمل شيء كمان بكأس العالم، لكن يمكن بعض النقاط أو بعض الجزئيات البسيطة هي أخرجتنا مبكر من كأس العالم. منتخبنا من أروع المنتخبات.
0: مثل شو كابتن؟ بالله مثل شو كابتن؟ مثل شو هذه النقاط؟
1: يعني النقاط يعني إحنا صرنا يعني تقريبا سنة وإحنا بنحكي يعني من كأس العرب لخروجنا من كأس العالم، وإحنا بنحكي على جزيئات بسيطة كان الإمكان إنه نشتغل عليها ونعدلها ونصححها حتى يكون منتخبنا متكامل بجميع المراحل. لما إحنا بنحكي عن كرات ثابتة، إن سنة بنحكي عن كرات ثابتة عندنا مشاكل فيها، لما بنحكي عن الكرات العرضية، لما بنحكي عن اللياقة البدنية، فأنا لما يكون عندي جهاز فني متكامل لازم يطور هاي الأشياء عند اللاعبين بمنتخب النشامة. لكن للأسف إحنا إن سنة ما شفنا أي تغيير من هاي الناحية، والكل عارف إيش نقطة ضعف المنتخب الأردني. يعني حتى منتخب الجزائر يوم أمس عامر يعني حاول بجميع الطرق من العمق من أي طريقة إنه يقدر يوصل لمنتخب النشامة ما قدر. لكن قراءة المدير الفني للجزائر عرف وين نقطة الضعف تبعتنا وصار يلعب من الأطراف على الكرات العرضية، صار يحاول يأخذ كرات ثابتة حوالين منطقة الجزاء، وهذا الإشي اللي لاحظنا عليهم في معظم مجريات المباراة. فنحكي احنا ما بدنا ننكر وضع المنتخب الأردني بالشوط الأول انه كان يعني خلنا نحكي بانضباطية عالية بتكتيك عالي بمستوى والروح، قدرنا نخطف الهدف الأول وهو الهدف اللي إحنا بننتظره بكل لحظة. لكن للأسف اللي هي قراءة أو خلنا نحكي اللي هي فكر المدربين الشوط الثاني، للأسف يعني مدرب الجزائر قدر إنه يتفوق على مدرب منتخب الأردن بقراءته للمباراة، وإحنا جلوسنا بس من أجل المشاهدة والمناظرة، لكن ما قدرنا أنه نقرأ المباراة أو نقرأ إيش اللي إحنا الأشياء اللي ممكن نجريها أو نعملها من خلال مجريات المباراة اللي نحافظ فيها على النتيجة.
0: كابتن الأوراق هاي نفس الأوراق اللي أخطأنا فيها مع مباراتنا بالنمسا.
1: عامر إحنا ما بنحكي بس عن مباراة النمسا، هي أخطاء تكررت معنا بكأس العرب. إذا إحنا بدنا نرجع لمباراة الكويت ومباراة المغرب، إحنا معظم الأهداف اللي أكلناها كرات ثابتة وكرات عرضية. إذا إحنا بدنا نرجع للمباريات الودية، معظم الأهداف اللي أكلناها كرات ثابتة وكرات عرضية. بدنا نرجع لمباراة النمسا، إحنا أكلنا الهدف ألغي كرة عرضية وسجل علينا واحتسب هدف كرة عرضية. فنفس الأخطاء تتكرر بدون أي تصحيح أو بدون أي رؤية أو بدون أي يعني خلينا نحكي مجهود حتى إحنا نصحح. لكن أنا يعني تيجي تحكي لي إنه إحنا ما عندنا خبرة، لا عامر اسمح لي، أنا لما يكون منتخب النشامة ثاني آسيا، منتخب النشامة ثاني العرب، منتخب النشامة أول منتخب عربي بوصل لكأس العالم، باعتقادي ولاعبيننا محترفين لابد انه يوجد عندنا خبره. لكن لما بدي اجي احكي بحكي ما عندنا خبره كاس العالم، يمكن هاي فوارق بسيطه. لكن انا يعني في بعض النواحي هو صحيح انه في فوارق موجودة ما بين منتخب النشامة والمنتخبات المشاركة بكأس العالم، لكن لما بتحكي عن النشامة عنده الروح وعنده العزيمة وعنده الإصرار، لكن هاي أشياء دافع أكبر. أنت لما بتحكي أنه جلالة سيدنا ولي العهد الأمير علي، الشعب الأردني في أكثر من 40-50 ألف اللي كانوا حاضرين متواجدين دائما، إن كان بالمقر لمنتخب النشامة أو إن كان بالملعب، فهذا حافز كان يعطينا قوة أكبر من الفوارق اللي كانت موجودة. أخ عامر، لما إحنا بدنا نحكي صحيح. على الفوارق، إحنا عندنا أشياء بتمنحنا أكثر من هاي الفوارق. لكن أنا ليش ما أحكي عن نفسي
0: كابتن؟ ماشي كابتن، سؤال آخر معلش، المستوى المنتخب يعني شو رأيك باللي بقول لك هذا مستوانا؟ هذه نقطة. ونقطة ثانية، يوم الأمس هل كان اللاعبين مقيدين؟ يعني هل كان هناك تقييد من قبل المدرب على اللاعبين؟
1: شوف، هي مش تقييد، لكن احنا اذا بدنا نحكي على امكانات منتخب النشامة، لو مهما كانت امكانيات منتخب النشامة، لكن انت اجتك فرصة انك تعمل الانجاز وتسجل بالتاريخ، اجتك فرصة لن تعوض. عامر، اجتنا فرصة في مباراة النمسا وفي مباراة الجزائر انه احنا نروح لدور الـ32، وهذا كان يعني مش بس حلم الأردن، حلم كل العرب أو حلم كل المنتخبات اللي مشاركة في كأس العالم. لكن للأسف إحنا يعني أهدرناها وأهديناها للجزائر ولا النمسا. وبنحكي مبروك للجزائر أخواننا وأشقائنا العرب، نقولهم مبروك. لكن إحنا ليش ما استنينا المباركة إحنا من جميع هاي الدول؟ لكن إحنا إذا بدنا نحكي على التقييد، هي مش قصة تقييد، لكن هو أسلوب لعب أو طريقة لعب إحنا بنلعبها. وإحنا شاهدنا في معظم مجريات المباراة، إحنا دائما شوط أول بكون الليفل عنا عالي جدا، وبكون في عنا انضباطية عالية. لكن للأسف الشوط الثاني بيصير عنا انخفاض حاد من خلال اللياقة البدنية، وبيصير عنا سوء تمركز، بيصير عنا الحضور الذهني بأدنى درجاته. عشان هيك، لأنه شوف، إحنا لاعبين ترى جيدين بالكرات الهوائية، لكن الكرات العرضية أو الكرات الثابتة دائما بكون بدها تمركز صحيح، بدها كيف الانطلاقة، كيف المشاركة. فعشان هيك إحنا دائما بكون عندنا الاندفاع والحماس الزيادة عن اللزوم، فبصير عندنا سوء بالتمركز، بيصير عندنا الاندفاع. يعني أسباب من الأخطاء اللي بتحصل عندنا. عشان هيك إحنا دائما هاي النقاط إحنا دائما بنتركها للأجهزة الفنية، هي اللي تصحح، هي اللي تحضر، هي اللي توصل فكر اللاعب لدرجة إنه يقدر يسيطر على حماس الموجود عنده أو عند التمركز، إنه كيف هو يتقن التمركز في هيك لحظات.
0: إن شاء الله يا كابتن، ونتمنى للمنتخب دائما الأفضل. شكرا جزيلا للكابتن فيصل إبراهيم. شكرا يا كابتن، شكرا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: من أرض الخ

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: وصباحكم من جديد وأجد ترحابا بكم ومعي أم حسان. صباح الخير يا أم حسان.
1: هلا يا أخوي. صباح الخير. هلا يا حبيبي. أنت بأمريكا منورة. أمريكا منورة. الله يسعدك.
0: يسعدك.
1: بأي بلد أنت يا أخوي؟
0: بسان فرانسيسكو.
1: بدي أقول بنتي تكساس بدي تضيف عندها أحلى هدية.
0: والله بدي أروح على تكساس.
1: بيت الأردن مع الجالية العرب بتتهاهي على سيدنا. قلت لي يما شفتي أخوي عامر سلمي عليه يقول لي أمي أم حسان. الله يصدق.
0: أبشري.
1: أبشري. بارح يا أخوي واني أمشي بدريش إنهم خسرانين الرياضة بمشي رياضة ونشو جمعة في الوردة بعيطوا وبنوحوا بعيطوا وصفوا السيارة. خالة خسرنا. قلت يا حبيبي ما بخسر غير اللي بموت. إن شاء الله نربح الخير. الخير بالجاية. تقولي بحلى الكلمة هديتينا.
0: إن شاء الله إن شاء الله الخير بالجيات يا محسن. الخير,
1: الخير بالجيات إن شاء الله. إحنا ربحانين سيدنا والأمير حسين إن شاء الله. اتكلوا على الله ولا يهمكم. الله يطول عمرك يا أخوي عامر.
0: بدك أجيب لك إياه من هناك
1: بنتي بالجالي العرب غاد.
0: طيب ابشري اذا بروح ولا غير اشوف.
1: يرضى عليك بنتها هاي نقلتك من هاوية لسيدنا. اسم الله قد حالها ليالي الناصر.
0: والله والنعم والله والنعم والله والنعم. الله يحييك يا محسان. الله يحييك يا محسان. اي والله ابشري. ابو احمد صباح الخير يا اخوي.
2: صباح الخير اخوي عامر.
0: هلا يا اخوي. الله يسعد صباحك.
2: الله يعطيك العافيه. وكلمتك لا حدا يزود علينا اقسم بالله جت على الجرح. ولا حدا يصغر بالتاف الاردن جنب عامر. شفت رئيس دوله حضر مباراه زي جلاله سيدنا الله يطول عمره
0: كان يشجع امبارح
2: جلال سيدنا حضر. هذا يدل
0: صحيح.
2: يدل انه المنتخب من اولوياتنا احنا الاردنيين. احنا ضاهم خسروا ولا ربحوا. بعدين احنا كان حلمنا بالدنيا كلها انه الاردن تفوت كاس العالم. هذا كان حلمنا وفتنا. وشفت علم الاردن لما فردوا والله صحيح. الواحد قشعر بدنه
0: والله لو بالملعب انه عن جد يعني بتعيش شعور مختلف تماما
2: اخوي
0: تماما
2: عمر.
0: يا ابو
2: انت اللي قاعد بعلق تعليقات سلبيه على المنتخب. اي والله عطيفه طبول غير تشارك لحاله.
0: ان شاء الله الخير بالجيات. الخير بالجيات.
2: بس يعني مسكني فطبول بعرفش العب ولا بعرف امسكه. بس الله يعطيهم العافيه ما قصروا الشباب والمدرب كثر الله خيره اللي وصل الأردن وفوتهم كأس العالم وفردونا العلم جوا كأس العالم. شفنا العلم كيف. والجالية الأمريكية الله يعطيهم العافية ما قصروا مبارح مسيرتهم بالشوارع مليا السوشيال ميديا.
0: صحيح صحيح صحيح. والخير بالجيات تعقولتهم حسان. الخير بالجيات إن شاء الله أخوي أبو أحمد. الله يسعد صباحك. محمود صباح الخير يا أخوي.
3: الله يسعد الصباح سيدي.
0: صباحك يا سيدي.
3: جهودكم مباركة باللي بتعملوه في أمريكا والله إشي برفع الرأس. وأنتوا دائما صباقين لإذاعة عين أفهم.
0: أبدا يا أخوي واجبنا هذا والله
3: سيدي. بس بتستحمل كلامي من محب أردني والله. ترى شوف
0: الأردني
3: إذا لعبة شد وخسر والله بيزعل. بتوجه الفوتبول يا أبو تشوف يعني مو بس
0: بده يزعل. أنا قلت لك هذا غضب محب الأردني. غضب محب
3: حساسين ورياضيين ومنحب الرياضة ومنحب منتخبنا. والفكرة والعلم الشباب هذول والله العظيم يا ما سمعوا هاي البلد فيش فيها فطبول. روح شوف لك اشي ثاني. روح اشتغل اشي ثاني. يتحدوا كل الصعاب. وللي وصلوا اليوم ومثلونا بالعالمية والله يكثر خيرهم. ما عندهم ملاعب ما عندهم أرضيات وطلعوا ووصلوا العالمية يكثر خيرهم. احنا ما منهاجم اللاعبين سيدي بس والله احنا بنفهم كره قدم. احنا عندنا مشكله بالتدريب. عندنا مشكله بالكادر النفسي بالاعداد النفسي. في اشي غلط سيدي. انت اليوم عندك مهند ابو طه. احنا ما شفنا لا مباراه النمسا ولا مباراه الجزائر مع انه عندنا لاعب مهند ابو طه هداف اجره صاروخ. احنا هذا اللاعب ما شفناه. عندك اللاعب اليوم سليم عبيد عامر ابو جاموس محمود الروابد ابراهيم سعاده علي العزايزه. طب هاي اسماء الدكه انت ليش ما اخذهم معك على كاس العالم؟ يعني انت ليش ما اخذ هاي الناس اذا احنا ما شفناهم؟ لا العالم شافتهم لا النوادي استفادت منهم لا عملنا استقطاب لا عملنا دعايه للاعبينا. يعني صراحه مشاركه احنا الشعب الاردني اللي حلها واللاعبين عند اللي عليهم، لكن والله عندنا تقصير بالكادر التدريبي. في مشكله، انت اليوم كاردني كاردن بلد كامل ما عندك راس حربه، معتمدين على يزن النعمات، لليوم بنعيط على يزن النعمات. طب وين بده يزن النعمات؟ ابراهيم صبوا انت اخذته معك على التدريب وعلى المجمع التدريبي لكاس العالم وهو مصاب، راجع من اصابه ابراهيم صبوا، كلنا نعرف هذا الحكي. طب وين البدلاء؟ وين راس الحربه؟ حمزه الدردور عندنا سيدي، حمزه الدردور كوبرا الاردن بنسميه، لاعب نفتخر فيه وهداف الاردن بالارقام، بالارقام استاذ عامر.
0: فوتوا خمس دقائق
3: اليوم، احنا عندنا الهداف التاريخي للاردن حمزه الدردور، وينه؟ ليش ما استفدنا منه؟ احنا في عندنا بهاء فيصل بيلعب محترف في قطر، وينه؟ ما استفدنا منه. لعيبتنا جايب موسى التعمري جاي من نادي رين مسجل افضل جول بالدوري الفرنسي، كل العالم تحكي فيه، وين موسى؟ في عندنا شيء غلط استاذ عامر لازم نحله، وقدام الارجنتين بتمنى يدخل ببدلاء ويعطي كل اللاعبين حقهم وينصفهم
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا محمود. شكرا ابدا اخوي، اشكرك، الله يعزك يا محمود، اشكرك اشكرك اخوي، اشكرك يا اخوي يا محمود، اشكرك اشكرك. ومعانا اخونا محمود، معانا محمود ثاني، صباح الخير اخوي يا محمود.

0: أنا فقط بدي أكرر وأقول يا أخوان بأن هذا غضب محب، غضب محب بس بس. والله الآن في إشي اسمه ظلم وفي إشي اسمه غبن. الظلم ممكن تتحمله بس الغبن والله صعب. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله إنه شبابنا بيرفعوا الراس ورايحين قدموا شيء أكثر بكثير. صباح الخير يا إبراهيم.
1: صباح النور أبو محمد، كيف حالك؟
0: هلا يا أخوي، الله يطول عمرك ويحفظك.
1: صباح الخير عندنا ومساء الخير عندك طبعا.
0: مساء الورد يا سيد، الله يحفظك طوله.
1: غصة بالقلب، أقسم بالله ما يعلم فيها غير ربنا من مبارح. والله اللي أقول لك طول مبارح واليوم، أنا طول مبارح نوم بس نكد، بس
0: نكد. الحمد لله
1: الحمد لله، الله يعطيهم العافية. والله اللي بيزعل يا محمد، شوف لو الفريق ما لعب ما بيفرق معنا، بس حرام لعبه.
0: صحيح صحيح، بتتاجر فيه والله.
1: 40 دقيقة كان بنقدر ننهي المباراة براحتنا، والله لسه خنجة. أقسم بالله أنا ابني طول مبارح عياط، والله بجوز الناس تحكي لك طول لهالدرجة. آه يا أخوان والله لهالدرجة، في ناس جدا متعلقة بالمنتخب وبحب اللعيبة.
0: لا لا لا أنا معك، لا لهالدرجة ونص وخمسة، لأنه أقول لك اللي ما غضب لهالدرجة يعني ما بعرف.
1: مش بعدين امبارح جلالة الملك لما راح على الملعب ما راح كأنه جلالة الملك، راح مشجع للمنتخب. لو اني رايح جلالة كان راح بالمنصة الرسمية وقعد مع انفنتينو وقعد، بس لا الملك راح وشجع وولي العهد راح وشجع ورا الشباب. يعني والله غصة ما حدا عارف فيها غيرنا. والله
0: ان شاء الله الخير بالجايات، ان شاء الله الخير بالجايات يا ابراهيم.
1: بس تطلع على حظنا من كأس آسيا لكأس العرب لهيئتنا لكأس العالم، مش ضابطة معنا. الحمد لله الحمد لله يا رب،
0: تزبط والله. إن شاء الله غير تزبط، إن شاء الله غير تزبط.
1: حرام هاللعيبة تعبهم يروح، حرام حرام تعبهم يروح هيك أدر. والله مش وقت هسه نقعد نحلل تحليلات فنية بس. خلص الله يعطيهم العافية،
0: الله يعطيهم العافية. صحيح صحيح، الله يعطيهم العافية.
1: أمانة يا أبو محمد، أمانة. بس تشوفهم قلهم الله يعطيكم العافية. الشعب الأردني بقول لكم الله يعطيكم العافية، كفيتوا ووفيتوا.
0: والله إني قلت لهم، والله إني قلت لهم، والله إني قلت لهم بارح بعد المباراة، يعني أقول لك حالتهم حالة، فما كان بإيدك إلا إنك تقول له يا زلم أنت لعبت وبدعت، بس قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله الحمد لله على كل شيء. يعني شو بدنا نقول أكثر من هيك. عبد الكريم صباح الخير يا اخوي،
2: يعطيك العافيه سيدي.
0: هلا يا سيدي، هلا يا عبد
2: الله الكريم. يسعد مساك
0: ومساك يا سيدي وصباحك.
2: الله يسعدك يا سيدي.
0: الله
2: يحفظك. اول شيء قدر الله ما شاء فعل.
0: صحيح
2: طبعا، منتخبنا قدم مباراه تاني، يعني كان من اجمل المباريات اللي كانت بكاس العالم للامانه. ومنتخب بنشد فيه الحيل وبنشد فيه الظهر وبيرفع الراس، بكفي فرحة الصغار. قاسما بعزة الله يا أبو محمد، عند الصغار صحيوا وطبعوا على البلايز النشامة وقعدوا، والكل كان مبسوط والكل كان مفتخر بهالفريق اللي بيرفع الراس للأمانة. يعني صرنا نشوف الجيل الصغير كله حبه للتعمري، حبه ليزن، كله صار نفسه قاسما بعزة الله إنه بده مثل ابني. بيحكي لك يا با أنا بدي أروح بدي ألعب وإن شاء الله بدي أجيب بالكأس للأردن. قاسم بعزة الله هاي الفرحة اللي بتشوفها بالصغار والأمل اللي زرعوه عنا إنه للأمانة إشي بيرفع الراس. ومش يعني مش راح تكون أول مشاركة ولا آخر مشاركة بإذن الله. الخير بالجيات، نشتغل على منتخبنا، نشتغل على الفئات السنية، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ما راح إحنا الحمد لله يا أبو محمد راحت من عندنا كلمة المشاركة. من أجل إيش المشاركة؟ لا والله إحنا اليوم منافسة مش مشاركة، بنلعب وبنأدي والكل.
0: والله يا عبد الكريم الله يسعد صباحك يا عبد الكريم. آه والله خلص احنا طلعنا من هاي متلازمة المشاركة من أجل المشاركة. اليوم أصبحت المشاركة من أجل المنافسة، وهي بحد ذاتها تحدي، وهي بحد ذاتها بتعطيك قديش إنه المنتخب اليوم قادر على تحقيق النتائج. ولا لا يا أبو شهم صباح الخير.
3: صباح الورد أبو محمد.
0: هلا يا سيدي، هلا يا ابو شهم.
3: الله يعطيك الف عافيه.
0: ربي يعافي عمرك يا رب.
3: الله يسلمك. انا والله حاب اشارك بشغله بعيدا عن الرياضه، شغله فرحنا بمستوى فرحتنا بالمنتخب.
0: نعم.
3: لما تشوف جماهير وشباب اردنيين راكبين على سمعة بلدهم وعلى إنه يبينوا الأردن بأبهى وأحلى الصور قدام الناس، ومهتمين بسمعة الأردن برا وممثلين وخير تمثيل لشعب 11 مليون. والله إشي مفرح يا أبو محمد.
0: طبعا إشي مفرح
3: لما تشوف شباب بروجوا لسياحة وبروجوا لأماكن سياحية بالأردن، إنه إشي والله بفرحك.
0: صحيح،
3: الأردني وين ما يروح وين ما يكون مكانه يحب يبين بلده بأحلى الصور ومنتباهى باسمنا. والله إشي مفرح يا يعني محمد.
0: بتعرف يا سيدي عدد الجارية الأردنية بالولايات المتحدة الأمريكية كلها تقريبا 200,000، لما يجي صحيح على المباراة الواحد 40,000، شو يعني؟
3: أكيد أكيد
0: يعني
3: أكيد
0: أكثر من أكيد الربع.
3: أكيد أكيد،
0: ولولا المسافات الطويلة والبعد بين الولايات والله غير تلاقي كل الملعب جمهور أردني. الحمد لله على كل حال. إن شاء الله يا أخوي، إن شاء الله يا أبو شهم، يا إنه غير ربنا ييسر المواضيع، وإن شاء الله إنه القادم للمنتخب يا رب العالمين مثل ما شفناه هذا المنتخب قادر على تحقيق إنجازات. وبالله عليكم أحد يقول هذا مستوانا؟ مستوانا ممتاز، لاعبتنا ممتازين، وهاي الغصة صح غصة بس كويسة. تعرف ليش؟ لأنه والله العظيم بدل على أنك أنت بن بلد. والله ما حدا أجت هالغصة إلا أنه بن بلد أصلي والله العظيم. بعد الموجز نلتقيكم بإذن الله.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين فم معك بالصوت والصورة.

0: الحبيب.
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عين.
1: التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال أورجيك.

0: المنظمة البحرية الدولية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على وقف الحرب على إيران ما لم يحصل الرئيس ترامب على موافقة الكونغرس. ترامب بشأن إيران يقول إن العلاقات جيدة جدا ونحاول التوصل إلى اتفاق عادل.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
6: هي يا أردني.
7: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
8: احنا معك على طول.
9: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر.
10: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: الآن بلا عص لهش اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء

0: من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: تغطية مباراة النشامى بكأس العالم برعاية تطبيق جوجو، التطبيق الوطني المرخص في الأردن.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
2: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة من جديد. واسمحوا لي أني أرحب بضيفي أستاذ علم الاجتماع دكتور إبراهيم العذرة. صباح الخير دكتور.
1: يا صباح الورد. أهلين أخي عامر، تحياتي لكم.
0: الله يحييك دكتور. من منظور علم الاجتماع اليوم وحسب نظريات علم الاجتماع، حالة الغضب اللي إصابة الناس بعد خسارة المنتخب يعني تعبر عن ماذا؟ هذه الحالة الغضب يعني الحالة اللي وصل فيها الشارع الأردني اليوم حالة غضب. طبعا هو مش غضبان على اللاعبين، لكن هو غضب على الخسارة.
1: أكيد أكيد يا سيدي. بداية الله يسعد صباحك أخي عامر، لك وللسادة،
0: وصباحك
1: في كل مكان، الله يعطيكم ألف عافية. بداية بحب أهني يعني الشعب الأردني جميعا وسيد البلاد جميعا على ما قدمه المنتخب الوطني من إنجاز عظيم يسجل للمشروع الأردني الكروي ويسجل للنشامة في هذا المشوار العزيز، لأنه صراحة ما قدموه كان إنجاز كبير جدا يسجل في التاريخ ويحسب لهم على هذا الجهد اللي بذلوه تعبوا فيه. خلينا نقول لا وصلوا إله. احنا كان حلمنا بجوز أخي عامر زمان قبل 20-25 سنة انه نوصل كأس العالم، بس نوصل صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: احنا جيل المجلة الرياضية القديمة، يعني كان والله العظيم لما كانوا يجيبوا عن المجلة كانوا يحكوا يعني حلم كبير جدا. اليوم احنا بنلعب بقوة وباسم يهز الملعب باسم النشامة، وهذا نعتبره إنجاز للمشروع الكروي الأردني بشكل كبير. يحتاج من المجتمع الأردني بالمقابل، لأنه في نشامة بيمثلونا في الميدان وإحنا النشامة في الأصل، يحتاج من المجتمع الأردني المساندة الاجتماعية والدعم، لأنه هو أساس العمل والإنجاز وأساس خلينا نقول التقدم إلى الأمام. أنا برأيي أنه هذه هي البدايات وليست النهايات. يعني المشروع الكروي الأردني اليوم عم بتطور في أنه وصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من أنه يكون بيمثل الأردن في كأس العالم، فهذه هي البداية.
0: طيب قديش بحاجة قديش اليوم المواطنين الأردنيين بحالة مثل هاي الغضب؟ ألا يعني هم ما بتلاحظ أنهم بحاجة اليوم إلى فرحة، بحاجة اليوم إلى انتصار، بحاجة اليوم إلى أنهم يحققوا شيء يعني، ولا لم يكن هذا الغضب على هذا المستوى؟
1: يا سيدي أنا بقول إنه يعني مجتمعنا الأردني أو عقلية التشجيع الأردنية لا زالت برضو يعني خلينا نقول مرتبطة بنوع من أنواع للأسف الشديد يعني العاطفية الكبيرة والحماس المفرط والتذبذب العام والمزاجية المرتبطة بأداء المنتخب. صراحة يعني الوطنية والالتفاف والمساندة والدعم للمنتخب الوطني لا تعني نتيجة مباراة ولا تعني نتيجة خلينا نقول جولة، صح ولا لا؟ يعني نحن مع المنتخب الأردني في تطوره في تقدمه إلى الأمام. هل هذا المنتخب يتقدم ويحرز خطوات؟ نعم. هل هذا الأداء صحيح؟ بجوز احنا زعلنا لبعض الأداءات وبعض الأخطاء الفنية وبجوز هاي بيحكوا فيها الرياضيين أكثر، لكن أنا كمجتمع أردني أنا نشمي زي النشامة، وبالتالي يجب أن أساند المجتمع في كل مراحل تطوره. هل احنا اليوم وضعنا بصمة لنا في كأس العالم؟ نعم. هل سجلنا أهداف في كأس العالم؟ نعم. هل إحنا اليوم مثلا وقفنا موقف خلينا نقول مزري للمجتمع الأردني؟ بالعكس، إحنا كنا في المباريات التي يعني خلينا نقول جرت كنا في أعلى المستويات، صحيح في إخفاقات، ولكن هذه الإخفاقات برضو بدنا نكون إحنا أخي عامر كمجتمع يعني موضوعيين في تقييم أداء اللاعبين. اللاعبين ينقصهم الكثير من الخبرة، من خلينا نقول الاقتراب العالمي، من التطور في مجال الكرة، من الدعم، من التشجيع، لكن واجب برأي المجتمع الأردني وواجب الشجيعة في المجتمع الأردني اللي هم النشامة بالأصل، واجبهم الوقوف والتشجيع لهذا المنتخب بكل ما أوتيه من قوة. يعني نحن معه في الانكسار قبل الفوز، بس ما بيصير قصدي إنه إحنا نتعامل في العقلية التشجيعية بالمزاجية المفرطة. والله إذا كانوا أدائهم ممتاز معناته هم الأبطال، وإذا كان أدائهم في نوع من أنواع الإخفاق والتذبذب معناته إحنا بصيروا متهمين بدهم يدافعوا عن حالهم. اليوم في برضو إساءة للأسف الشديد في عملية التشجيع أخي عامر، في بعض المسجات وبعض خلينا نقول الشعارات وبعض الصور كانت مسيئة لمعنوية اللاعب. اليوم طب كيف اللاعب بده يلعب إذا شاف إنه هو إذا قصر تقصير بسيط بده يؤدي أفضل ما عنده؟ هاي برضو إحنا بدنا نعترف هذه قدرات لها منظومة معينة بجزء رياضيين أكثر مني بهذا التقييم، لكن هذه بدناش نطلب من من يعني من منتخبنا اكثر مما يحتاج. برضو يعني عملية الضغط الاجتماعي على او ممارسة الضغط الاجتماعي على اللعيبة هي بتنقص من معنوياتهم، هي بتؤدي الى مستوى اكثر من الاخفاق. احنا اليوم بدنا نرفع من معنويات اللعيبة، بدنا نرفع من الكادر الفني، بدنا نقدر الإنجاز اللي وصلوا له. اليوم أسماء أبطالنا يعني صارت موجودة بالعالم، راح يكون في منهم خلينا نقول له فرص في أندية عالمية قادمة. اليوم في خبرات اكتسبوها في اللعب الجديد، اليوم في شجاعة وجدناها عند المنتخب. صحيح البدايات كانت شوية بجزء يعني ما حالفناش الحظ هذه كرة، لكن العديد من اللاعبين اليوم امتلك خبرة جديدة بتساعده على أنه يتطور في مكان آخر، بتساعده أنه يكون في كأس العالم القادم بشكل أقوى. لكن يجب إحنا كمجتمع أن نكون متكاتفين ملتفين،
0: يا دكتور.
1: ما يذبحنا الحماس المفرط. صح والله أنت حكيت إحنا نفسنا يعني نفرح وكذا، لكن برضو فرحتنا صحيح بمنتخبنا هي الأهم. فرحتنا برايتنا الأردنية وهي تخفق في كأس العالم هي الأهم برأيي أنا. مسانة التفافنا نعم كلنا صحيح مع العائلة الهاشمية بقيادة جلالة الملك مع هذا المنتخب نعم في كل أوضاع، وأعتقد أنه هذا هي الروح الأردنية الهاشمية الخالصة اللي إحنا نتمنى تعزيزها صحيح. وما ما إيش يفرقنا يعني ما إيش يبعدنا عن هذه الجزئية.
0: وهذا هو السبب ربما الغضب الأردني يعني اللي تفضلت فيه دكتور إبراهيم العدرة أستاذ علم الاجتماع. شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا
1: الله يسعدكم ويبارك فيكم، حياكم الله وكل الله. التمنيات إن شاء الله لمنتخبنا بالعودة، ولما يرجع برضو أستاذ عامر لما يرجع منتخبنا يحتاج منا إلى التشجيع والفخر والاحتفال به.
0: أكيد صراحة. أكيد أكيد
1: مش
0: أكيد.
1: إنه يعني أكيد إن تبقى عقليتنا الحماسية هي اللي ضايع. شكرا أخي عامر حياكم الله.
0: الله يحفظك دكتور. هلا يا دكتور. هلا يا أخوي. هلا يا دكتور. يعني سمعنا من الدكتور إبراهيم وسمعنا من إخواننا. خلينا ننتقل بعد قليل إلى متابعات والناس وإجابة على أسئلتهم.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، واسمحوا لي أني أصبح وأعزي أخونا أبو زيد اللي توفى أمس، ابنه الشاب زيد ميسي إثر التدافع في الساحة الهاشمية. مصابنا واحد يا أبو زيد، العمر لك يا أخوي إن شاء الله.
1: أهلا وانت يا رب، بارك الله فيك.
0: العمر لكم يا أخوي والله يجبر قلوبكم يا رب العالمين.
1: آمين آمين يا رب.
0: أبو زيد أنتوا رحتوا تحضروا المباراة ولا زيد لحاله راح؟
1: لا أنا والله ما رحت، ابني اللي راح، راح المرة اللي قبلها وخلص. قدر الله وقدره.
0: سبحان الله
1: الحمد لله.
0: عرفت كيف صارت عملية التدافع
1: والله يعني هم حكوا، بس يعني أنا لغاية الآن مش مستوعب إشي 100%.
0: شو حكوا لك؟ شو قالوا لك؟
1: إنه صار تدافش.
0: الله يرحمه ويحسن إليه يا أبو زيد. الله يرحمه ويحسن إليه.
1: سيدي.
0: الله يرحمه يا أخوي. الله يرحمه. ناقصك إشي؟ بدك إشي يا أبو زيد؟
1: بدنا سلام تحسيني.
0: الله يسلمك يا أبو زيد، والعمر لك يا أخوي، العمر لك إن شاء الله. العمر
1: لك. هذاك الباقي.
0: الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. الله يحييك. أبو زيد أنت كيف عرفت عن ابنك؟
1: عن طريق عمته ودت صورة. معاه تلفون بس ما معاه خط، يعني معاه نت، كنا مفصول النت.
0: لما نشر الصورة يعني
1: عرفاني عن طريق الصورة.
0: الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه مرة ثانية. الله يرحمه يا أبو زيد. الله يحييك يا أخوي. الله يحييك. الله يا أخوي. الله يسلمك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمه ويحسن إليه. الله يرحمه ويحسن إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معانا محمد. محمد صباح الخير يا محمد.
2: الله يسعد صباحك يا حبيبي.
0: وصباحك يا اخوي.
2: الله يكرمك يعطيك الف عافيه استاذ عامر.
0: يعافي عمرك يا اخوي ويحفظك يا رب.
2: الله يبارك فيك حبيب. بدي احكي لك مشكله صارت معي شويه يعني غريبه على عوام الناس بتكون. قبل فتره صار معي حادث سير
0: ان شاء الله سلامات.
2: وكلت محامي الله يسلمك يا رب، على اساس انه يتابع التامين والمحاكم وشيء بتاخذ وقت طويل، وبحكم اني انا موظف في شركه خاصه ما بقدر يعني اظني اعطل. فوكلت محامي.
0: انت وكلته ولا بعته الكروكا؟
2: لا لا ما بعته الكروكا. لا
0: ماشي،
2: لا وكلته وظلوا ماشي معي في المتابعه يعني في المحاكم وشيء. قالت القضيه تقريبا سنتين. فبعد ما خلصت القضية طبعا المحامي باستمرار ظل يتواصل معي، يعني احنا شعب بطبعنا يعني الحمد لله بنحب بعض، وصار بيني وبينه زي نوع من المودة، يعني خلص انت كمحامي بشكي لك كل شيء عندي، المفروض انا بوثق فيك.
0: صحيح.
2: خلصت المحكمة وطبعا كنت مفوضة عمله تفويض باستلام الاتعاب وكل شيء، يعني اللي هي المخالفة مع شركة التأمين. بعد ما خلصت اجى عند المحامي قال لي عم هي حسابك طلع مبلغ تقريبا 4500 دينار. بدي بس اتوقع لي مخالصة على اساس انه اخلص مع شركة التأمين ابعث لهم اياها واجراءات قانونية يعني. قلت تمام. وقعت له على المخالصة، يعني رجعت بطلع المبلغ يعني ما غطى تكاليف العلاج فعليا لسه. انا حادث كان معي قوي صار وعندي كسور وعمليات بلاتين. ونسبة عجز 45% صارت عندي. راجعت شركة التأمين بتواصل معهم بحكوا لي شركة التأمين انه طلع قيمة الشيك 15500.
0: اوف.
2: طب
0: انت لما وقعت الورقة مش مكتوب 15500؟
2: لا في المخالصة ما في اي مبلغ ولا اي قيمة يعني مادية.
0: اوكي.
2: فرجعت بتواصل مع المحامي بقول له يعني يا أستاذي إنه ما بصيرش، يعني المبلغ اللي إحنا متفقين عليه إنه أنت إلك طلبت 25% وقلت لي 5% زيادة لأنه في معك واحد ثاني بيشتغل يعني 30%، فأنت 30% يعني مش هيك، يعني مش هيك حسبتها.
0: هو معطيك 30% وماخذ 70% شكله.
2: بالضبط بالضبط هيك اللي صار معي. فبقول له يعني ما بصير هيك، يعني انت تصرف خطأ اللي عملته. بقول لي هذا اللي عندي وانت وقعت لي على مخالصة والله ييسر امورك. رجعت استشرت اكثر من محامي بقول انت بدام يعني وقعت له على مخالصة الزلمة شغال قانوني. يعني معقولة يعني ما في طريقة حل لإشي يعني إنه
0: خليك معي يعني... والله خليك معي خليك معي خليك معي. معانا المحامي مجدي العمارين مختص بالقضايا البنكية والمالية. صباح الخير أستاذ مجدي.
3: الله يسعد الصباح الأستاذ عامر. صباحك وردتي.
0: وصباحك يا سيدي الله يحفظك. سمعت أخونا محمد؟
3: سمعته
0: أسيدي
3: أستاذ عامر سمعته. بس بيسأل سؤال. أول شيء الله يسعد صباحكم
0: وصباحك. تفضل يا سيدي معك محمد.
3: محمد سؤال صغير بس. أنت وقعت في اتفاقية أتعاب مع المحامي مظبوط؟
2: لا لا ما وقعت له شيء.
3: لما جيت وكلته ما في اتفاقية أتعاب؟
2: بس وكالة بدون اتفاقية.
3: بس وكالة بدون اتفاقية. طيب حاولت تحل معاه الموضوع وديا وما ضبط.
2: بعديها بعد ما حكيت ما بطل يرد علي خلاص يعني. قال أنت وقعت مخالصة والله يستر أمرك.
3: طيب هلا موضوعك مش ما يعني ما مش معقد ولا في مشكلة. هلا في أول شيء بالنقابة في لجان مختصة بهذا الموضوع. في لجان مزاولة، في لجان تأديب، في لجان شكاوي، فيها محامين بيشتغلوا على مستوى عالي، في كفاءة، في مسؤولية. جربت تراجعهم؟
2: لا ما راجعت حد. كنت أتواصل مع محامين في المكاتب يعني عادي يعني إنه كاستشارة بس.
3: طيب هذا هذا هذا واحد. تقدر أول شيء تراجع النقابة، في لجان مختصة بهذا الموضوع تحل لك
0: الموضوع. الآن منوصله بالنقابة. إحنا إن شاء الله الآن نحكي مع النقابة ونوصل أخونا محمد مع النقابة يرفع شكوى. طيب شو الحل الثاني؟
3: نصوص نصوص نصوص قانون النقابة وفي قواعد سلوك واضحة وصريحة وبتحل له موضوعه بشكل سلس وبشكل هين يعني ما يصعب الموضوع.
0: بحلوا له المشكلة يعني.
3: طبعا طبعا طبعا طبعا. هلا بس يعني
2: كلمة المحامي
3: نعم
2: كلمة المحامي انه انت الله يجزيك فضلك انه انت وقعت لها مخالصة وخلص امورك ما لك معي شيء يعني.
3: المخالصة اللي وقعتها قديش الرقم المكتوب فيها؟ رقم المخالصة
2: فيش فيها مبلغ مكتوب فيها بس رقم قضية.
3: طيب موضوعك أسهل بكثير هيك معناته.
0: موضوعه أسهل يعني يروح على على النقابة.
3: طبعا بقدر راجع النقابة. في لجان مختصة بهذا الموضوع، في لجنة مزاولة، في لجان وهيئات تأديب، في لجان شكاوي. وفعليا هم على مستوى عالي ورح حلوا له موضوعه 100%.
0: بارك الله فيك يا استاذ مجد العمارين. شكرا جزيلا لك استاذ مجد القضايا البنكية والمالية. اخونا محمد خليك على تحت الهواء. وهاي محمد رشاد راح يوصلك الان لنقابة المحامين. خليك تحت الهواء.
2: شكرا لك معك.
0: الله حييك يا اخوي. ابدا اخوك. معنا فرح. فرح صباح الخير يا فرح.
4: يعطيك العافية استاذ عامر.
0: يا هلا الله يعافيك.
4: الله يسعدك. أنا بدي أحكي شغلة ممكن تفيد كثير كثير كثير غيري بيعانوا منها هون كبنات بالذات. بس أول شغلة أنا هيك لفترة اشتغلت في شركة أو خليني أحكي في مكان تمام معين. كنت كاشيرة ومسؤولة مشتريات. فهذا المكان أول ما اشتغلت وقعني على كمبيالات 8000 دينار مقابل أني أنا أستلم مفاتيح هذا المكان. اشتغلت فيه لسنوات أنا طبعا هذا الشغل. فبعد فترة صاحب الشغل أساء استخدام مفردات معي وأسلوب تمام وين على الجروب.
0: أوكي.
4: تمام. فأنا هون رفضت إني يعني أتحمل هذا الحكي. فشوي أخذت موقف حكيت له إنه أنا بدي أعطل يومين لبينما أنت تصلح الحكي اللي أنت حكيته على الجروب. فبعدين الله كريم. فهون حكى لي لا يا ستي بدك تعطلي بدك تبطلي وروحني من الشغل واستغنى عني خلينا نحكي تمام. بعد ما طلعت أنا طلبت كمبيالاتي وطلبتها بحكم إني مسؤولة مشتريات كنت أوقع على فواتير ذمم للمؤسسة أو للشركة هاي.
0: أوكي.
4: فطلبت كمبيالاتي 8000 وطلبت يعني براءة ذمة إني أنا خلصت من عندكم وحقوقي الباقية. فهون حكوا لي إنه في مخالفة لازم توقع عليها هاي نصها من قانون العمل تيجي جاهزة زي وقعتي عليها بتاخذ كمبيالاتي. بعد ما وقعت كان في شهود طبعا على التوقيع. بعد ما وقعت وخلصت حكوا لي انه ما لك عندكم ديالات وخي اعمل اللي بدك اياه. طبعا الشهود اللي كانوا وسط بيني وبينهم هم اللي كانوا وصلوا لي الحكي. كنت احكي لهم انه شوفوهم بدهم يعطوني لكم ديالات ولا شو صار. طبعا انا من توقيع المخالصه كان هدفي الوحيد اني انا ابرر ذمتي للناس اللي برا لانه كنت اوقع باسمي ورقمي تمام. فبعد هيك رفعت قضية بالمحكمة. القضية للأسف كونه في توقع مخالفة ما كتبتها أنا. بدون ما تنفتح القضية، بدون ما يكون في شهود، بدون ما تعرض ل خلينا نحكي لإثبات كلامي إنه الوقائع اللي حصلت معي إنه فعلياً يعني توقعت، خلينا نحكي خداع وإثبات.
0: طيب خلينا نرجع لورا، على الواتساب هل الكلام اللي قال لك إياه مسيء؟
4: كثير يعني في عليه شهود.
0: مسيء يعني هل النص كان
4: هسا إساءة هو كان بيني وبين موظف ثاني، هو زي عمل خلينا نحكي نوع من الفتنة وإثارة مشكلة ومسيء.
0: لا أنت قلتي لي بعت لك على الواتساب على الجروب كلام أنت ما تحملتي.
4: مظبوط، كلام مسيء إلي.
0: مسيء يعني في شتم ولا في إنه كلام قاسي؟
4: يمكن مش كل شيء بنحكى، بس استخدام يعني إساءة استخدام مفردات.
0: وليش ما رفعت عليه قضية؟ إنه وليه يعني هذا بنرفع عليه قضية إنه هذا بسيء قاعد باستخدامه
4: على عيني وراسي؟ شو عفوا منك، بس هسا إذا بدي أنا أرفع قضية على شخص معين مثلا، فأنا بتدردر معي محاكم، مظبوط ولا لا؟ إحنا دائما كبنات بالذات نبعد عن المحاكم، كبنات أنا بحكي لها، فإنت بتتطرق لموضوع إنك ما تفوت بقصة محكمة. لما وصل الموضوع للكمبيالات أنا مش مضطرة عدم المؤاخذة أدفع لك 8000، ومش مضطرة اني ادفع لك اي شيء ثاني، انا بدي حقوقي، انا بدي كمبيالاتي.
0: طب اشتكيتي لوزارة العمل؟ اشتكيتي لوزارة العمل؟
4: فللأمانة انا للمحكمة صرخت لموضوع المحكمة، يعني رحت
0: طيب على خلينا طيب خليكي معي معنا الناطق باسم وزارة العمل الاستاذ محمد الزود. صباح الخير اخوي محمد.
5: صباح الخير اخي عامر، صباح الخير لك ولجميع المستمعين، حياكم
0: الله يسعد صباحك. سمعت اختنا فرحة اخوي محمد؟
5: نعم سيدي، هي بداية احنا هاي الحالات بنتعامل معها وفقا لاحكام قانون العمل، يعني مرت على المفتشين عدد من الحالات من هذا النوع. نحن دائما ننصح الطرفين سيدي، دائما نوجه نصح للطرفين سواء صاحب العمل او العامل اللي هو الموظف. صاحب العمل ان يلجا الى الكفاله العدليه ولا يلجا الى الكمبيالات والشيكات، يمنع ان يلجا الى الكمبيالات والشيكات، ممنوع يلجا الى الكفاله.
0: يعني بالقانون ممنوع؟
5: طبعا ممنوع، ممنوع، هذا يندرج يعني تحت مخالفة القانون، أحكام القانون. وكثير يعني من الحالات التي تعاملت معها الوزارة أو فرق التفتيش تم إعادة بالتراضي، تم إعادة هذه الكمبيالات والشيكات للموظف، لأنه يمنع عليه أن يلجأ إلى هذه الطريقة، الطريقة القانونية الوحيدة أن يلجأ صاحب العمل إلى كفالة عدلية، وهي تكون فيها يعني كفالة بمعنى آخر بكفالة مالية. والأخت المتصلة أو المشتكية هي لو لجأت لوزارة العمل بشكوى عبر منصة حماية، أتوقع لأنه مرت على المفتشين بعض الحالات وتم التعامل معها وإنهاء. المسألة الثانية نصيحة للعاملين لا يوقعوا على شيكات، يعني إذا أراد ولا بد أن يكون هناك بند يحفظ حق صاحب العمل خاصة في الأمور المالية، كون هذا الموظف يعمل في الأمور المالية يلجأ إلى الكفالة العدلية ولا يلجأ إلى هذا الموضوع، لأنه نحن اليوم إذا صاحب العمل أصر على المخالفة يتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار، ويتم مضاعفة هذه الغرامة إذا في حال التكرار، وإذا كان هناك عقوبة منصوص على هذا الموضوع في أي قانون آخر يتم عند القضاء استخدام المادة التي فيها عقوبة مغلظة بشكل أكبر.
0: يعني اليوم فرح تلجأ لوزارة العمل؟
5: يعني اليوم انا هلا الكلمه اللي حكيتها انها لاجل القضاء، يعني يفترض انه بعد لجوءها للقضاء وزاره العمل ما تتدخل، يعني بالاساس العكس، عقوبة لجأت لوزاره العمل في هذه القضيه وهي رأس عملها، وبعدين يعني حسب وردي من المعلومات انها موقع مخالفه، يفترض انها لا توقع على مخالفه حتى تستلم يدا بيد في حال انه كان في حل ودي. ودائما ننصح كافة العاملين أن لا يوقع على مخالصة إلا بعد أن يستلم حقوقه من بدل إجازات.
0: طيب مثل حالة شو تعمل محمد بالله؟
5: اليوم يعني القضاء سيد الموقف سيدي، يعني هي لو ما لجأت القضاء، أنا سألت زملائي وأنا مر علي أكثر من حالة تأكدت منهم، قالوا تعاملنا مع أكثر من حالة مثل من هذا النوع، وتم يعني أصحاب العمل بالتراضي تم إعادة الكمبيالات والشيكات للعاملين وانتهت القضية. لكن لجوها للقضاء الآن مفتشين العمل لا يستطيعوا عمل لها أي شيء صراحة،
0: ما بيقدروا.
5: طيب. لكن هاي النصيحة أنا يعني طلعت على الهواء معك، وحتى أنصح كبار الناس اللي على هذا النوع، يعني الإخوان
0: الله يجزيك الخير، بالعكس
5: حتى انه يطلب من صاحب العمل يوقع على كفاله عدليه وليس شيكات وكمبيالات. وهي نصيحه لاصحاب العمل. هلا صاحب العمل سيدي اخي عامر يظن يعني بده يعني كونه عنده موظفين يعملوا بالامور الماليه وقد يخشى ان يكون هناك اي خلل مالي عند المخالصه ان لا تترتب مبالغ ماليه على هذا الموظف بسبب خلل في عمله في اداءه. ايضا لصاحب العمل ان يضمن حقوقه. الفيصل في هذا الموضوع هو الكفاله العدليه.
0: طيب يعني سؤال، هل بتستطيع اليوم ترفع
5: في الامام؟ نعم في
0: بتقدر ترفع اليوم قضيه انه هو مخالف للقانون وموقع على كمبيالي.
5: اليوم هذا شأنه عند المحامي يعني اليوم بتتوكل المحامي عند القضاء. القاضي هو من يحكم، هو الآن حسب البينات التي لدي بناء على البينات وبناء على التفاصيل. يعني أنا سمعت أنها تحكي أيضا عن مواضيع تتعلق بالإساءة على عبر الهاتف أو عبر الرسائل. يعني لديها دلائل، إذا بين أديها أدلة أتوقع راح يكون لها يعني بالعادة يفصل قضايا بسرعة، خاصة تعتبر قضية عمانية. تفضلي.
4: معلش سؤال. شكرا لك. هسا انا عندي ما يثبت حتى لما وقعت المخالصه كان في موجود شهود اني انا ما اخذت ولا شيء من حقوقي ابدا.
5: كل ما تفضلت فيه ستي، كل ما تفضلت فيه سواء شهود او شيء مكتوب او شيء مرسل لك عبر الهاتف، كل هذا يعني انا ما بدي اشتغل شغل محامي. يعني هذا شغل المحامي، يقدم هذه الادله امام القضاء.
4: تمام. القضاء مو راضي يفتح، عفوا منك، بس القضاء مو راضي يفتح القضيه بحكم ان في مخالفه. انا لحد الان انا وصلت استئناف ورفضت، وحاليا بالتمييز ونفس الشيء، يعني نفس الحاله. ليش؟ لانه مخالفه، انت موقع مخالفه، المخالفه حكولي انها من يعني عن طريق وزاره.
0: انت حطيتي محامي فرح، حطيتي محامي ولا انت اللي اشتغلتي فيها؟
5: اخوي عامر عشان هي ما تخلط وما حدا يعطيها معلومات غلط. لا، وزاره العمل احنا نمنع او ننصح ان لا يوقع مخالصه حتى يستلم حقوقه العماليه، واذا كانت توقيع المخالصه بالاجبار المخالصه باطله.
4: تمام. والله بالاجبار عندي شهود عليها، بس مو راضيه المحكمه تفتح فيها جلسه. انا هي مشكلتي انه
0: طيب، فرح، ما بقدر احكي فرح. هذا الموضوع طبعا. الموضوع قانوني، ممكن محامي يفيدنا بهاي المعلومات
5: طبعا.
0: بس اخونا محمد جود قال ماذا على ماذا تنص وزاره العمل. بدي أشكر أخوي محمد لزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، وهي خليكي معي يا فرح، لأنه الشباب بدهم يشوفوا لي الآن محامي يعني مختص بالقضايا العمالية. بلكي أنه قدرنا نساعدك، يعني بما أنه أنت بتقولي أنه أنا عندي الإثباتات الكاملة وعندي الشهود، بس ما بعرف إذا الشهود رايحين يشهدوا معاكي ولا ضدك. يعني بصراحة ما بعرف.
4: حتى مجرد توجيه يمين، أنا طلبت بالمحكمة بالاستئناف توجيه يمين، تمام؟ المحكمة رفضت تماما، مع انه من حقي ان اوجه لهم يمين. يعني انا بدي اوجه لنفس الشخص انه انت لما اعطيتني لما وقعتني على المخالصة اعطيتني الفلوس حقي واعطيتني الكمبيالات ولا لا؟ وبدي يحكي الحكي انه انت حكيت لها انا بعطيك الكمبيالات مقابل انك توقع المخالصة. يعني انا بدي بس توجيه اليمين هذا. لو تنفتح جلسة واحدة وحكيت للقضاء انا عندي استعداد ادفع له المبالغ كلها اللي طلبها واضعاف اذا بيطلع كلامي غلط، بس افتحوا لي جلسة.
0: أسعى القضاء، أنا بدي يعني أنا ما بديش أتحدث في القضاء بقدر
4: أكيد
0: إني أشوف لك واحد قانوني يتحدث لك معنى بهذا الموضوع. بس اليوم نقابة المحامين قالت بأنه يعني توصل إلى عندهم حتى يحلوا لي يشوفوا موضوعك كيف فو على أكمل وجه. ما بعرف إذا نوصلك نقابة المحامين، لأن النقابة طالبة هذا الحديث الآن بعثونا. يعني نوصلك بالنقابة أفضل ما نحكي مع محامي.
4: اللي بدك يا يعني.
0: لا، لأنه النقابة طلبت قالت إحنا منشوف موضوعها.
4: خلاص ما في مشكلة، تمام، وصلني معهم إذا فيك.
0: راح أوصلك معهم. ومعانا الآن الأستاذة سونيا الحاجي، يا محامي. أستاذة سونيا صباح الخير.
6: صباح الخير
0: أستاذ سونيا. بدنا أختنا فرح كانت تشتغل المؤسسة، وهي المؤسسة وقعت على كمبيالة، صار خلاف في هذه المؤسسة وتم توجيه إلها كلام قالت بأنه يعني مفردات النص الرسالة على الجروب خارجة عن النص، فبالتالي يعني ما تحملت هذا الموضوع وقالت بدي أقدم استقالتي أو تنهي عملها. عملت مخالصة، ولما راحت تجيب الكمبيالات اللي وقعتهم صاحب العمل أو المؤسسة ما أعطوها الكمبيالات، راحت على القضاء وحطت محامي وما بعرف شو التفاصيل، فشو بتقدري تنصحيها؟
7: أول شيء يعطيك العافية
0: الله عافيك،
7: صباح الخير لجميع المتابعين والمشاهدين
0: لقناة
7: العين. بالنسبة لموضوع الكمبيالة، هي بتقدر توجه لهم إنذار عدلي، هذا الإجراء الصحيح القانوني. بموجب هذا الإنذار العدلي إنه تسليم الكمبيالة كون انتفى الغرض من العقد المبرم. أكيد هي وقعت الاتفاقية أو الكمبيالة بموجب اتفاقية، صحيح؟ ياريت إذا هي معنا
0: مخالصة، حتى لو كان في موقع مخالصة،
7: موقع مخالصة، بس الكمبيالة بناء على شو؟ بناء مثلا إنه في حال هي ضمان،
0: بناء على شو يا فرح الكمبيالة؟
4: تأمين؟ كانت المفروض إنها تأمين مقابل إني أسلم مفاتيح المحل، تمام؟ أو المؤسسة.
7: تمام تأمين. هلأ تم بيع العقد، ذكر هذه الكمبيالة أم لا؟
4: بالعقد اللي بالبداية كان بيني
7: وبين عقد العمل.
4: لا ما ذكر الموضوع. ما أتوقع.
7: كمان سؤال، هل كتب على الكمبيالة هي تأمين؟
4: عشان أكون صادقة معك، الموضوع من سنتين أو ثلاث سنين، حتى مش لعبه، مش من سنتين، من ثلاث سنين أنا موقع كمبيالات. فالكمبيالات طيب. كانت بعد ما أنا يعني بعد ما أنا هيك بعد فترة من شغلي معهم اكتشفت إنه الكمبيالات لا بتتوقع عادي، إنه إحنا بدنا من السيد فلان فلان فلان مثلاً مبلغ كذا.
7: خلص تمام، هي معناته هي بتوجه لهم إنذار عدلي بقيمة الكمبيالة، إنه في كمبيالة تم تحريرها عند إبرام العقد، ولذلك بتسليم عند تسليم المفتاح لتتخذ الإجراء القانوني بعده. هي بدأت توجيه إنذار عدلي، في حال ما سلمك إياها يتم رفع إساءة أمانة.
0: حتى لو راحت على القضاء والقضاء قال بأنك وقعتي على مخالصة؟
7: حتى لو مخالصة ما إلها علاقة بالكمبيالة، هي الكمبيالة عبارة عن تأمين، ما إلها علاقة بالدعاوى الحقوق. المخالصة كانت منصبة على، خلينا نحكي على الحقوق العمالية، مش على الكمبيالة. كمبيالة جاء التأمين.
4: طب وبالنسبة للحقوق العمالية، أو أنا خسرت القضية كاملة على فكرة،
7: طبعا تخسريها لأنك أنت عملتي، هل أنت عملت المخالصة بعد تركك للعمل؟
4: أكيد، ما أنا ضلتني أركض وراهم بدي الكمبيالات.
7: إذا جاءت بعد ترك العمل هون تخسر قضيتك أكيد. لازم لو خلال مثلا أثناء العمل كتبت مخالصة هون لا يعتد بها، أما إذا كانت بعد انتهاء العمل فيأخذ بها ويعتد.
4: حتى لو عندي
7: شهود؟ حتى لو إيش الشهود؟
4: عندي شهود بتوقيع المخالصة ما استلمت شيء من حقوقي.
7: حتى لو أنت هيك أبرتية، ليش اسمها مخالصة؟ هي ما تقوم مقام الإبراء، أنت أبرتيهم للحقوق العمالية، يعني بينة خطية. البينة الخطية
0: فيما يخص
7: لا يجوز الشهادة عليها. تفضل.
0: ماذا في خصوص الرسالة اللي كانوا يبعثوا لهم إياها وتقول
7: المفروض
0: بأنها
7: هل ماذا يعني شو الرسالة تضمنت؟
0: يعني بقول لك إنه مفرداتها مش مع إساءة
4: استخدام
0: مفردات.
7: طيب المفروض هي رفعت دعوة أو شكوى ضد هاي المؤسسة في حال تم الإساءة إليها في هاي المسجات، المفروض بداية.
0: طيب أستاذ السؤال، أستاذ بنقدر أخلي سونيا بعد أمرك تتواصل معك تقول لك شو هي المفردات، لأنه للأمانة حتى الآن إحنا مش فاهمين شو هي المفردات
7: بالضبط.
4: لا أنا بتواصل معي مفردات حرفيا، يعني كأسلوب كان سيء ومفرداته
7: يعني
4: المفروض استخدمها،
7: يعني قصدك الأسلوب ده مقطع تحقير يعني قصدك
4: بالضبط اللي كان يستخدمها بالشارع كان يستخدمها معي لسه أسوأ كمان.
7: المفروض رفعتي دعوة جزائية الدم والقدح والتحقير، هذا هو المفروض بداية.
0: أنا رح خليها تتواصل معك تحت الهواء إذا سمحت أستاذ.
7: ولا يهمك أبشر.
0: شكرا ستي.
7: أهلا
0: شكرا لك. فرح
4: فرح
0: خليكي تحت الهواء يا فرح بعد امرك، خليكي كمان تحت الهواء. الشباب بدهم ياخذوا منك كم شغله بلكي قدرنا نساعدك ونعطيك حقوقك على أقل تقدير، حتى لو كان الموضوع بنظام الموني على هذه الشركة، يعني حتى يكون الموضوع كله يعني كل واحد يأخذ حقه وأعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرق النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا لك يا فرح، وخليكي تحت الهواء، خليكي تحت الهواء. يعني بالله يا أخوان خلينا نأخذ بالنصيحة اللي قال لنا يا لأخونا محمد جزيود، إنه ما حدا يوقع على كمبيالي. بعرف إنه في شركات تقول لك لا بتوقع على كمبيالي، لا ما في على الشغل، ما حدا يوقع على كمبيالي، والرزاق هو الله. لأنه كمان ما بصيرش كمان يعني يأخذوا بهالناس بالكمبيالي ويتحكموا بهالناس ويسيئوا الأدب مع الناس. ليش؟ لأني والله موقع على كمبيالي، والله ما بصير هذا الحكي. على كل، على الخير والمحبة دائما نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإنتاج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان.

ليه الله ما خلقني صوتي مش حلو هيك قاعد أكون أعبر عن مشاعري بالأغاني؟ دائما هيك بنغني بس أنا ما عندي جرأة يعني أكتر من البيت أغني يعني برا ما بزبط. بتحبوا أسمعكم صوتي؟ يا ضياء أوكي بنحافظ على المستمعين ونحافظ على اللي بسمعنا بس حتى صوتي حلو يعني الوالدة دائما بتحكي لي صوتك حلو بس يعني بنحكي القرد بعين أمه غزال.

0: يا بطالب انك انت تحط لي الاغاني اللي انا بحبها، لانه انا صراحه اليوم طاقتي حلوه. ليه؟ لانه بكره الخميس. انا يعني لو يغيروا اسمي بدفتر العائله يسموه رندا خميس ما عندي مشكله صراحه، قد ما بحب الخميس. ويسعد صباحك يا لولو، يسعد صباحك. خرب البلد وراح البلد وخسر المنتخب والاخضر لا بقلك
1: يا عمي الاسود. ما انت منين تحفظي هاي القصص يا جماعه؟ انا اعذروني كمان اليوم انا متحسسه وصوتي يا دوب طالع.
0: نعم.
1: فبدكم تسلكوا حالكم بشويه يعني الصوت.
0: ان اليوم اختلاف صوتين، صوت صيفي وخميسي ومقبل على الخميس،
1: وصوت خريفي.
0: شتوي حبيبتي، منخفض شهر 12. انت سعد الذابح انت.

0: تعرف ضياء إنه هاي الأغنية المطرب تواصل معي وحكى لي إنه أنا غنيت لك هاي الأغنية ردي شعرادك رندا عرندا. بس أنا حكيت له يعني ما بحب كتير الشهرة، لا تحكي رندا عرندا، احكي ردا عرندا. يا صباحك
1: يا صباح. يا جماعة بدنا نقولكم يسعد صباحكم، صباح الخير، صباح النور، يسعد صباحك ردة على ردة. يعني أكيد اليوم زي ما بنحكي اللي هو اليوم ما قبل الخميس، أكيد نفسيتنا حلوة مبسطين.
0: واضح من الصوت بس أوكي.
1: أوكي الصوت ما إلي دخل، يعني تفهمي أنا على النفسية اللي أنا فيها المفروض ما يكون في صوت أصلا. فاليوم جايبين لكم كمان هيك كمشة أخبار غريبة عجيبة زي ما عودناكم. خلاص خلينا نطلع من يعني من نفسية مبارح، وإن شاء الله اليوم يعني بلش بنفسية جديدة، فننسى أخطاء الماضي ونصنع إيش أخطاء جديدة. أستاذة هاي النصائح اللي نعطيها على الهواء مباشرة، مش مجال.

0: نحكي طبعا للولو. ألف سلامة عليك يا عمري.
1: الله يسلمك.
0: يعني إن شاء الله ضياء ولا أنت
1: بتعرفي شو صاير؟ أنا ما مرضت، بس اللي صاير مبارح رندا جبنا بوزة.
0: بوزة؟
1: بوزة. فإحنا جبنا البوزة اللي بيجوا هدول هيك زي مرة.

0: مربعات
1: مبسوطة كله بوزة
0: كله بوزة. فالبوزة بتيجي مربعات 12 مربع تقريبا. فأهلي والله يمكن كلهم مع بعض أكلوا 3 مربعات.
1: أنت أكلت
0: أنا كل شيء أنا بخلص آيس كريم مثلا إلا عس كريم أنت أيوة بس بطش أضحك يعني ضحكت يا زلمة عمره 95 سنة مبدئيا وضلتني أكل بوزة بس هي في اليوم أنت أحكي عشان الناس ما تغير الإذاعة
1: أقول لك شغلة هذا إشي بيعطينا شغلتين إنك أنت يعني شخص مش مسؤول
0: يس هاي تخط عليها الهواء
1: وليش ما تخبرينا إن صوتك بدي يروح قبل 48 ساعة
0: هاي مواصفات الإتشار مع الشباب يا جماعة
1: وقدي الواحد لازم يحافظ على صحته هلأ المطربين بيأكلوا بوزة
0: بيأكلوا المطربين بيأكلوا بوزة
1: لازم أنت تكون مسيطرة
0: هي وقفت على بوزة صح معك
1: يعني مو بزبط
0: وأنا حسيت بشعور عدم المسؤولية مبارح إنه
1: شخص مش مسؤول
0: المذيع طبعا بقدرش لا يشرب إذا بشرب إشي سخن بتدوب الأوتار وإذا إشي بارد بتتجمد الأوتار الصوتية بتدوب
1: فين حكي عن فوائد النعنع؟
0: فوائد النعنع عندي خطبة عن فوائد النعنع يا جماعة يا أستاذ
1: يوم بي أعطاني هيك موضوع الحلقة كتير حلو صباح قال لي إيش رأيك نغير موضوع الحلقة كامل شو نحكي؟ عن فوائد المرامية بالصيف
0: المرامية لها فوائد بالصيف؟ شو فوائدها؟
1: ترفع الضغط
0: وتهدي الأعصاب لا فعلا المرامية يا جماعة كتير بتهدي الأعصاب أنتوا بدل ما تاخدوا المسكنات الطبيعية وهيك لا خدوا مرامية زنجبيل نعنع يا بتاع النعنع يا منعنع احكي اليوم ما تخليني احكي ان شاء طيب. الله
1: بما اننا بلشنا من موضوع المرامية وبهدي الاعصاب والنعنع وبتهدي الاعصاب وبعطونا اقتراحات قاعدين على النعنع والمرامية بدنا نفتح هيك موضوع يا جماعة البارح انا وليل عم نتناقش كنا المساء بنحكي شو بدنا نحكي مواضيع هيك قلنا خلينا نحكي مواضيع بتصير معنا مواقف حياتنا شو رايك حكينا قد ايه الكلمة العاطلة بتأثر فينا وقد ايه الكلمة المنيحة بتأثر فينا وقد ايه الواحد بس يسمع جملة أو نصيحة أو نقد أو كذا من شخص قريب عليه بيأثر فيه أكتر من شخص بعيد عنه أو بعيد عن دائرته فإحنا دايما بنحكي إنه يا جماعة يا جماعة بدك تنصحني بدك تنتقدني بدك مو عاجبك أسلوبي مو عاجبك طريقتي مو عاجبك حكي مو عاجبك لبسي مو عاجبك شكلي عادي انتقدني بس تكون أنت من دائرتي يعني بتهمني بس ما تكون انت ما بتهمني وتيجي تنتقدني لانه كلامك ما رح يأثر فيا
0: صح حتى صحيح حتى لو رندا كمان كان من دائرتك ما له حق الانتقاد الا اذا كان انتقاد بناء
1: شوفي دائرة صغيرة انا بحس انه هم ما في فلاتر بيني وبينهم
0: بس كله بيعتمد على الاسلوب حتى لو ما في فلاتر ممكن يرندا لو اسلوبها جفس تضايقك خصوصا انها قريبة فدائما الشخص القريب كلمته اقوى بكتير لعلمك
1: يعني انا بالنسبة لي شوفي هلا شخصيات وطرق يعني بدنا نكون واضحين بس أنا بالنسبة لدائرة القريب اللي هم اللي كتير قريبة مني شو ما حكوا لي شو ما كان أسلوبهم شو ما كان طريقتهم أنا عارفة نيتهم
0: طب أنت كلمة بتوديكي وبتجيبك
1: حسب من مين الشخص من مين الكلمة

0: زي ما حكينا يعني الكلمة بتوديني أو كلمة بتجيبني حسب مين الشخص اللي حكى لي هاي الكلمة. فأنا عندي رأي وأنت عندك رأي على هاي المواضيع. بس خلينا نسأل اللي بسمعونا، في هيك كلمة أو جملة حكى لك إياها شخص أثرت فيك وفعليا أخذت بنصيحته ولقيت نصيحته بمكانها؟ بدي تجاوبوني على الاتصال أو على الواتساب على 0784631. خلينا نسمع كل أراكم.
1: يعني كمان نحكي لهم إنه الكلمة اللي أثرت فيكم سواء سلبا أو إيجابا، يعني مش شرط بس عادي، ممكن تكون نصيحة أو كلمة إحنا استفدنا منها وغيرت نفسيتنا.
0: وكلمة ضايقتك كمان وأنت كيف رديت على هاي الكلمة ضايقتك؟ خلينا نسمع كل هيك أراءكم مشاركاتكم على الواتساب وعلى رقم التليفون 0784631. ما يطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بوسطامي وصاحب.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كوب.

0: يا صباح الورد وصباح الياسمين لكل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا مرة تانية. فأنا كل فاصل لازم أصبع عليهم لين، لأني ما رح أحرمهم من صباح الخير تبعتي.
1: والله
0: صوتك مش طبيعي.
1: طب شو أعمل جماعة؟ قابل
0: الهوش مش قادر استحمل صوتها.
1: سكر فضي وشبنة وعصير وشبنة ودواء وشبنة، إيش بدك نعمل يا رندا؟
0: ما هي هذا بنرجع للأساس صوتي. إنك أنت ما
1: سمعت لعمي الرأس، هذا موضوع الحلقة تبعي اليوم، إن نرجع للأساس وليش أكلت بوزة. بس بطعميكي بوزة.
0: خلينا نحكي يا جماعة، يعني ما لم نتفهم أنا ولينا إنه تمشكلنا على الهواء مشكلة يعني. خلينا نحكي عن هيك الكلمات أو الجمل زي ما حكينا اللي بيأثروا فينا وقدي هيك بصنعوا يومنا أو بيخربوا يومنا كله. يعني أنا من الصبح مثلا حكيت لالين أنت شخص مش مسؤول، خلص خرب يومي. لأن أنا كتير شخص فعال بحياتي،
1: بطل إلي نفسية أصلا أعمل إيش اليوم. أما أفكر أطلع أخذ مغادرة من الزعل صراحة. يا زمان طبعا سؤالك أنت اللي سألتيه، خلينا نشوف كومنتات الناس يلي وصلتنا على هذا الموضوع. نرجع نذكرهم كمان بالرقم كمان مرة، 0784-6-3-1. لو سمحتوا يا جماعة، ما اليوم مرة حكينا اللي بيبعت على الواتساب يحكي،
0: يبعت اسمه،
1: يحكي اسمه.
0: بلكي ما بدي يحكي اسمه، خصوصية
1: ممكن
0: ديال.
1: ممكن. أوكي. عنا هون بيحكي أحمد الخلايلة، من أكتر النصائح يلي أثرت فعليا بحياتي لما حد حكى لي دايما اعمل بصمت وما تشارك كل تفاصيلك ولا تثق بالناس ثقة عمياء، وإن صادفت شخص نقي قدره. يا عيني فعلا لما بيحكي له اعمل بصمت، إنه عن جد يعني زي ما بيحكوا دايروا على شمعتك تقيد،
0: او داروا اموركم بالكتمان،
1: داروا حوائجكم بالكتمان. شو يعني هاي القصص عن جد مهمه. صوتي خلص هلا بس فيد اوت.
0: بس في شغله، في ناس اوكي دائما نحكي داروا اموركم بالكتمان، لا تحكوا كتير عن اي شيء بدك تعملوه لانه بخرب. بس في ناس زين باخذ الموضوع على محمل الجد اكثر.
1: صحيح.
0: زي ما حكينا، اللي بتخطب بتخاف من العين بتقول لك انا ما بدي احكي ان انا خطبت، اللي بتكمل دراسه بتحكي ما بدي احكي ان انا بكمل دراسه بيحسدوني بنقوا علي، اللي الحامل بطلت تحكي انها حامل لانه بقول لك لا بخاف هيك يعني ينقوا علي لا سمح الله بس يثبت حملي بحكي، اللي بتشتغل شغل جديد بتحكي انا ما بدي احكي لانه بخاف ينقوا علي. هلا في كتير ناس، ما احنا ما بنحكي ما بنعمم، بس في كتير ناس اوكي داخلين بحياتنا بشكل كتير قوي، بس في ناس مو همهم حياتك. يعني انت طلعتي نزلتي اشتغلتي اتجوزتي خلفتي، يعني اخر هم الناس.
1: صح مليون بالمية. خلي الناس تحكي اللي بدها تحكي.
0: تحكي بدها تحكي
1: شو ما عملت، كنت احسن حدا في العالم ولا اسوأ حدا في العالم، هي الكلمة جيتك.
0: واذا كان صح، واذا كان نيتك صافية وانت بتعمل هذا الاشي بنية صافية، صدق يعني ما بتخيل اي اشي ضرر يصيبك.
1: طب كلامك سليم. وفي عنا هون نور عودة بتحكي، بس نصيحة بالإنجليزي ما خديتها هون.
0: لا بالإنجليزي ما
1: يا بالإنجليزي. عيني على الأجواء. هيك بدنا كومنتات إنجليزية بعد
0: هاي الحواري.
1: أوكي نور بتحكي what we give doesn't always return but what we give is always what we are. يعني الشغلة إنها بتحكي إن الأشياء اللي إحنا بنعطيها مش دائما احنا بنلاقي بدالها. يعني انت ممكن تعطي اشياء ما بتلاقي بدالها، بس دائما الاشياء اللي انت بتعطيها هي فعليا بتعكس شو حقيقتك وشو انت. فهي الشغلة جدا مهمة انه ما تستنوا اشي. اذا انتوا عملتوا خير ما تستنوا خير بالمقابل. خلص انت عملت هيك لان انت شخص منيح، شفت البني ادم قدامك اكل نكار، وزي مثل البقرة اللي دائما بنحكي بتعطي الوردة بياكلها. يا عمي خلص شوف لك خروف منبسط على الزريعة. أي شيء، بس ما تضلك بنفس
0: معك
1: الموضوع.
0: معك بالكلام 100%. بس أنا دائما بحكي إذا أنت كانت نيتك خير وقدمت للشخص وشخص ما بيستاهل، يعني إن شاء الله أنك تهيك بتيجي لوقت أو لفترة تحس أنك خلص وقف أنك تقدم له لأنه ما بيستاهل.
1: صح.
0: أحكي أنا اللي عندي هون، جاييني مسج من لارا محمد بتقول لا تكبر حدا زيادة عن اللزوم.
1: هاد عطول هيك، هاي دخلت على الحامل.
0: لا تكبر حدا
1: واطلع فيها كنترول.
0: يعني انا بحس انه هي ما حق،
1: يعني اعطي كل شيء مكانته وقيمته الحقيقيه. بس
0: لانه في اشخاص ما بيستاهلوا
1: نفس المبدا،
0: لانه اذا انت رفعت سقف امالك بالشخص وهو اول غلطه له هي بتكون غلطه عاديه، انت كتير رح تزعل، رح تحس الغلطه كتير كبيره مع انها بتكون غلطه عاديه لانك رافع سقف امالك فيه. دائما خير امالنا هيك محدود بكل شخص، ودائما انت بتعرف كيف انت تتعامل مع الشخص اللي قدامك، كيف تفرض احترامك مع الشخص اللي قدامك، كيف تبني الحب مع الشخص اللي قدامك. اذا كان ما بيستاهل لا تكبره، اذا كان بيستاهل وبحياتك هيك شخص فعال عادي كبره.
1: بالضبط.
0: حلو التكبير للشخص اللي بيستاهل.
1: بيستاهل والله بحاجة للتقدير. حلو التقدير كمان
0: والتكبير.
1: بالضبط. وكله كله كله
0: وكله كله كله
1: سمحونا خلاص.

0: استاذ ضياء حضرين. ضياء حس حاله شوي تنكد منا وحس حاله هيك دخل بمود انه
1: والله كل البلد تنكدت منا اليوم.
0: ضياء انا بقولك شو اجينا هيك على الشعر الحساس اللي عنده لانه شكله مقدم كتير للناس وناس ما بتستاهل. شو يا ضياء؟
1: يا الله والله ضياء مو خلصان منا، سواء بحكي بنصح ولا ما بينصح مو خلصان. اسمع، في واحد هون بحكي لي قصه، حكى لي قصه حياته كامله. اوكي تلخيص القصه، بحكي لك انه هو كان بيحب واحد كثير. راح سأل عن هاي البنت من أحد الناس الموجودين. بالصدفة سأل شخص واحد متقدم لها زمان، شاب من الشباب ما كان يعرف، فكتير أسأله سمعة البنت. قال له إنه البنت مو منيحة، البنت تبعت هيك، البنت بتروح، البنت بتيجي، يعني ما خلى ولا كلمة، وكان بحبها فعلا. بس بتعرف في هاي فقرة الأسئلة. راح الشاب حمل حاله قال لا أنا شو مدخلني بهيك علاقة، أنا ما بدي. راح هو كمل حياته و بحكي لك بعديها انا رحت خطبت. بنصدم بعد 4 أشهر انه البنت منزله انه تم يا جماعه كملوا لي الكلمه. المهم البنت منزله انه هي خطبت وانهم كاتبين كتاب، بس احذري مع مين.
0: مين صاحبه؟
1: مع صاحبه اللي حكى عنها بطريقه سيئه. طلع هو يعني حاول يخبي حاول يخرب عشان يخبيها له عشان ما حدش يقرب عليها. فهذا بحكي لك اللي بيصنع المستحيل. صراحة أنا أكيد بذم أسلوب الشاب اللي هو ممكن حكى بسلبية عن البنت لأنه غلط شو ما كان، ممكن هدولك بحبوا بعض وهيك، ولكن أنا بشوف اللي بده حدا ممكن يحارب عشانه. بس الفكرة الثانية إنه هداك ليش سمع بدون ما يسمع من الطرفين؟ ليش ما راجع؟ ليش ما سأل؟
0: لأنه ثقته مهزوزة.
1: ليش ما حكى لها إنه أنا سمعت عنك إنه أنت 1 2 3 صح هذا الحكي؟ يعني بصراحة اللوم عليه، صح إنه الموقف اللي صار فيه مش حلو بس اللوم عليه.
0: دايما بتخبوا وراء الظروف يا لين، يعني دايما بحكي لك الظروف ما بتسمح لي، الظروف خلتني.
1: نعم. انت شايف القعده، انت بتحكي لها كمان انت قعدتها السلطانه، فاهم كيف؟ بس بدها هيك ضايل تنين على جنبها يمسكوا لها هاي الزريعه ويهووها، انت فاهم؟ فلوس تحري. صباحك
0: نسعد صباحك. بما انك انت بلشتي انه احنا دراما، خليني ادخل لك بهذا الخبر. تفضل. ممكن تست اعطيني هيك اعطيني صوت حزين، موسيقى حزينه. خبر غريب اجا من تركيا. هذا الخبر هز تركيا كامله والنقاش فيه كانت كتير كبير، اللي هو فتح موضوع السوشيال ميديا فعليا بمحكمه بتركيا انه في رجل كان يتمهزق على طريقته ومسميها بمسمى على تليفونه، مسمى عربي يعني السمينة يعني الناصحة. فهي عرفت انه هو مسجلها على تليفونه باسم الناصحة، راحت قدمت شكوى عليه بتركيا وبينت انه هو يعني جابت دلائل وبينت انه هو اللي سجلها باسم السمينة. تمام. المحكمة يعني حكت لها بدي تفاصيل أكتر، فهي جابت تفاصيل أكتر وجابت إثباتات إنه هو دائما يعني بتمهزق عليها وبيحكي بأسلوب سخرية بالنسبة لها إنه هي ناصحة وإنه هي سمينة. ففعليا المحكمة حكمت له بتعويض مالي، حكمت للبنت بتعويض مالي تمام عشان الضرر النفسي اللي هو سواله إياها. شو رأيك؟
1: يعني أنا بصراحة بشوفها كتير حدا ذكي، ولو إحنا هون بالأردن طبقنا هذا القانون وبلش كل حدا يشكي على الضرر النفسي اللي بتعرض له كان كل هالنسوان مليانين.
0: بس إحنا البنات مشكلتنا إنه إحنا حساسين كتير باتجاه النحافة والنصاحة. يعني إذا حدا حكى لك أنت نصحانة ولا كلمة اسمع، جد خلينا ناخذها من موضوع انه هلا جزء من الناس رح ياخذ الموضوع بموضوع ضحك، انه شو يعني سجل اسمك على الموبايل الناس، شو خربة الدنيا. بس احنا نيجي نحكي بمنطق عن جد، انه قد ايه الكلمة السيئة بتأثر فينا وقد ايه الكلمة المنيحة كمان بتأثر فينا. فهي فعليا حست انها هي كتير اتضايقت وكتير انخنقت وكتير عمل لها ضرر نفسي لدرجة انها هي راحت على المحكمة وشكت عليه وجابت أدلة وجابت مسجات بيناتهم إنه هو دائما بيحكي معها بموضوع إنك أنت سمينة ناصحة. طيب. بس يعني وهذا الإشي خلى المحكمة إنها تتعاطف معها، وهذا الإشي خلى المحكمة إنها تحكم لها بتعويض مالي. أنا بحس إنه لازم هي تعمل بعدها إبرة مونجارو. من التعويض الماي اللي أخذته.
1: عن جد آه والله يعني تستغلها وتصير هتسمعي كله زي الأفلام اللي بنحضرها هاي اللي بتطلع لنا أحيانا ريلز إنستغرام. أنا ما بقدر أشيلها إنه هي بتكون ناصحة وبكون جوزها كتير بتنمر عليها بعدين تتركه بتعمل عملية بترجع نحيفة برجع أحبها بأول جديد هو مش عارفها. عرفتيها هاي القصص؟
0: بس والله يعني مع البنت دائما بتتأثر بكلام زوجها يعني ما بيأثر فيها غير كلام زوجها. يعني لو أنت تحكي لي إنه هون الصبح نصحاني ما بتفرق عندي بس إذا زوجي حكاية أنت نصحاني بتفرق عندي.
1: يعني مو نصحاني
0: لا سنبكيك أنا
1: سنبكيك. طب خلينا مع بعض هيك نكمل بالموضوع اللي كمان اللي حكيتيه وهذا برجع للكلام اللي كنت تحكيه بالأول الكلام. تذكري أول حلقة لما قلتي إنه الانتقاد من الشخص القريب عادي مش مشكلة بس هلا حكيتي
0: غير نصحاني لا.
1: حكيتي أنا إذا زوجي اللي هو الحد كتير قريب اللي انتقد أنا ممكن أتضايق كتير
0: طبعا.
1: فالكلمة دائما بتكون من الشخص القريب جد فعليا ضرب عشرة
0: حسب قلت لك مين القرب
1: يعني اه مثلا
0: هي انت صاحبتي بتقولي لي نصحاني والله ما بزعل.
1: لا والله انت مش نصحاني
0: مثلا لو احكي لك
1: هلا اوكي هلا ممكن انا اجي انتقد احكي لك مثلا رندا ليش هيك شعرك مبين محروق مثلا
0: والله يلين يعني بدي اعمل له ماسك
1: بجنن
0: هيك مثلا يعني ما بزعل لانك انت قريبه مني
1: أوكي.
0: بس اذا كان شخص برا دائرتي لا بزعل يعني مثلا لو ضياء حكى لي بزعل
1: جا
0: الو الو الو
1: بس دخلت بلش انتقادات ما وراء الهواء. فهاي شغلة جد اللي أنا كنت بدي أحكيها إنه أحيانا مثلا إحنا بنسمع حكي من أشخاص مش قراب منا وعادي بتمشي الكلمة ممكن نتضايق شوي بعدين بتمشي بس متى الكلمة فعليا بتكون كثير بتضايق لما تكون من أشخاص كثير قراب. حاضر أشرب مية الزريعة.
0: أنتوا مشكلتكم تحكوا إن الحياة من غيرك طلعت أحلى بعد شهرين صرت تترجوا.
1: أيوة هيك
0: كيف
1: حبيت. لا اليوم ضياء الحلقة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: ملاءات بلاء لعصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس،

0: مع سنيبس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: أكيد لسه مكملين معكم اليوم ورح نسمع جميع مسجاتكم ورح سوري رح أقرأ جميع مسجاتكم ونسمع جميع اتصالاتكم ونأخذ اتصال. يا صباح الخير.
1: صباح الفل والياسمين والعسل.
0: يا أهلا وسهلا، شو الأخبار؟
1: كيف حالك أستاذ لين؟ إذا إنك لين قد حالك اعرف شو اسمي.
0: أنا مش مشكلة مش قد حالي عشان إحنا نختصر.
1: علي.
0: لا علي. والله مش علي. مش علي.
1: علي أبو كريم علي المسال.
0: ها شفتي؟
2: والله علي.
0: لا أتحالي ولا لا؟ لا أطلع مش أتحالي على هو. مصيبة.
1: أستاذ رندا صباح الخير يعطيك.
2: صباح الورد يا صباح الورد والياسمين.
1: شو أخبارك؟
2: تمام يسعدك. أنت كيفك يا علي؟
1: الله يحفظك ويستر بيتك خليك عيالك.
2: الله يسعدك.
1: يا الله يسعد صباحك. ويرزقك ونوبك مرادك يا رب.
2: لا في غش مع ضياء. في غش مع ضياء.
1: مو هو ضياء كونه مقبل على الزواج. وبدنا ندعي له.
2: لازم ندعي.
1: بحاجة للدعاوي هاي الساعة.
0: طبعا علي بيعرف كل أخبار الدعاوي ما شاء الله. طب علي احنا اليوم كنا عم نسأل هيك بدي أسمع منك هيك شغلة مثلا كلمة سمعتها من حدا أو نصيحة سمعتها من حدا وأثرت فيك أو ضلت ببالك أو يعني أخذت فيها مثلا عمرها صار معك هذا الموقف؟
1: والله أنا ما بأخذ نصائح من حدا غير بنفسي.
0: طب ممتاز. طب إيش النصيحة ليك إيش النصيحة اللي دائما بتنصحها لحالك أو الكلام اللي بتحكي لحالك بالعادة؟
1: يعني إني ما أتبع الأشياء، يعني دائما بأخذ موقف إني ما أتبع أي شيء.
0: أوكي، يعني أنه تبعد عن النفس الأمارة بالسوء قصدك؟
1: أيوة. ما أتخذ أي شيء غلط، ما يعني دائما وبوجه يعني نصائح مرات يعني لشخص مثلا، يعني دير بالك على نفسك، دير بالك على حالك، بنصح ابني يضلك متبع الإشي الصحيح، لا تتواجه لأي سلبيات ولا لأي.
0: طب الله يخلي لك يا. طب ابنك ليه ما بنسمع صوته على الإذاعة؟ ليه ما بيشارك؟
1: ابن سمور صغير. بالصف الخامس.
0: بالصف الخامس.
1: عندي بنت الصف السادس. الله يحفظها.
0: الله يخليك.
2: الله يخليك ياهم يا علي
0: ويتربوا بعزك.
1: ضياء بدي اغني حلوه هاي طبعا يكون على الاستاذ رندا طلبت منك اغاني
0: فرفشه خلص
1: احنا بدنا اغاني لام كلثوم.
2: بدك تروق يا علي انت، يعني بدك اغاني رواق.
1: الله يعطيك العافيه
0: ويرزقك.
1: تفضل في شيء.
2: يسعد صباحك يا علي.
1: في شيء بدك تحكوا ولا خلص؟
2: لا خلص صباحك.
0: خلصنا.
1: صباحك وسلامي لأستاذ أسامة الجيتاوي وشكرا جزيلا.
2: صباحك يا علي.
0: يعني يا جماعة كمان اللي بحبوا أم كلثوم وبحبوا هاي الأشياء احنا بالليل طربية. كمان في عنا أغاني طربية جميلة. يعني الإذاعة ما شاء الله ما بتوقف أغاني حلوة. أنا بتعرف إن أنا بالسيارة بطلت أشياء الإذاعة، زمان كنت أحط أغاني. لا هلا خلص معتمدة على هاي الأغاني. حطوا لي على وجه رندا عشان تشوفوا أنا إيش بعاني. سبحان الله.
2: خلينا ناخذ اتصال تاني. صباح الخير.
3: صباح الخير يا بني. صباح الخير يا رندا.
2: كيفك؟
3: الحمد لله. يعني هذا أحسن مني. الله يفتح عليك يا لين والله يفتح عليك يا لين.
0: حبيبة قلبنا الله
3: يسلمك. ينور دربك يا لين ويلهبك من الحلال. أنا اليوم صايمة اليوم 9 وبكره 10.
2: يا سلام.
0: الله يسعدك. طب إيش الله
2: يسعدك.
0: إيش مواصفات ابن الحلال؟ احكي لي إيش مواصفات ابن الحلال؟
3: مواصفات الحلال ابن الحلال يلهبك من الحلال، يكون أول إشي يصلي يخاف الله في شيء، ودرجة ثانية يكون حاسب المادية يكون صغير يصير في البيت اللي بدك إياه.
0: يا عيني. يا عيني
2: يا سلام نيالك لين.
3: يكون مع رفيق بنك كويس تنبسط الناس تحتاجها
0: إن شاء الله يا رب. حبيبتي الله يسلمك.
3: حتى الوالدة تصايمها.
0: شفتي خلاص هي دللتني ومع رصيد في البنك وجيب لي بدي اياه.
2: كثير
3: خليك ولادك الاثنين وحرمني معلك يا رب. خلي لك جوزك جوزك وعمك يا رب وحرمني معلك يا رب.
2: يا سلام. يا سلام الله يسعدك عن جد ما احلى هالدعاوي.
0: طب زينة خلينا نسألك هيك اليوم سؤالنا هيك أعطينا هيك نصيحة سريعة على الهوى هيك مباشرة سمعتيها وأثرت فيك. إيش هي النصيحة؟
3: النصيحة؟
0: هيك كلمة
3: يعني
0: نصيحة.
3: إيه؟ إيه كنت مثلاً
0: يعني مثلاً في كتير ناس بيحكوا لك مثلاً النصائح بتخص مثلاً العيلة، نصائح بتخص الحياة، نصائح بتخص الصحة. يعني ايش هيك كلمة انت بتحسيها؟
3: انا بقول لك ما بتخص العيلة اذا في حدا بحكي احدا ما يردش عليه. ونصيحة ثانية اذا في واحد صحته كويسة ما فيهاش اشي ما يخافش بالاكل ولا بالشرب يدير باله على صحته، لانه الصحة أهم شيء يا سلام، نصائح زينب حلوة جميلة، كل الدنيا
2: صح. الله يسعد صباحك.
3: الحمد لله صحتي كويسة الحمد لله، وهي تسوى كل ما للدنيا. صح ما بشوف، بس الصحة الثانية إنه الواحد قادر يمشي ويروح وين ما بده بدون ما يحتاج حدا بالبيت.
0: مليون بالمية، الله يديم صحتك يا زوزو، يسعد صباحك.
2: يعني قد ايه هاي الدعاوي حلوة وبتأثر فينا، بتعطينا طاقة عن جد.
0: صحيح
2: عن جد، هيك بتحس انه هيك شعور حلو يا جماعة. احنا ليش ما بنعرف ندعي زي هيك؟ دايما بتحسي الستات الكبار هم هيك بدعوا.
0: استغفر الله العظيم، يعني رندا كمان انا بس اجي اصلي، يعني مجيد بلشت احفظ ادعية جديدة، بس انا شو مثلا بتكون قلتي يا الله ما تزعل امي ولا ابوي، خليهم دايما مبسوطين، انت فاهمه؟ يا رب مشان الله
2: يا رب اعطيهم الصحه، يا رب ما حدا يمرض، يا رب
0: يا رب ما تخليهم يمرض.
2: عن جد
0: فاهمه، يعني. فبتكتشفي انه لا، في مثلا ادعيه كثير حلوه يعني بتقرايها انت جد جد بتاثر. فالشغله انه والله يا جماعه دايما بحكوا لك كلمه حلوه طالعه، والكلمه اللي بشعه طالعه، فهل الواحد اذا عنده كلمه حلوه يحكيها؟ واكيد كمان في خبر احنا ما رح نقدر انه احنا نتخطاه، خصوصا انه صار فيه خلال اخر مباراة، فخلينا احكي لكم اياه على الهواء مباشرة. اوكي. وطيبة يا سبحان اللي جابها في وقتها. طبعا زيد الدماسي رحمة الله عليه تعرض لإصابة مباشرة بالمدرج الروماني اثناء المباراة ما بين الجزائر والاردن، وانتقل الى رحمه الله، بدنا نترحم عليه رحمه الله عليه،
2: الله يرحمه يا رب.
0: ويعني الله يصبر اهلك، وزي ما بنحكي يعني احيانا الواحد بيصير معه حوادث مفاجئه، شغلات مفاجئه غير متوقعه. وفي كلمه حكاها انه الوالد كان بيحكي انه انا كنت بحكي رحمه الله عليه والله يعين اهله، وانصدمت انه انا اللي بحكي عنه طلع ابني. فابنا يعني بدي كنا المتابعين وكل حد عم بسمعنا هلا يترحم عليه والله يرحمه. وفي كمان في عنا عبد الرحمن جمال طريش، كمان الناس عم تدعي له بالشفاء، يا حرام نفس الإشي صار معه إصابات بسبب التدافع في المدرج الروماني. طبعا بدي أحكيك شغلة رندا، بأي بلد في العالم، بأي دولة في العالم، أحيانا ممكن التدافع الشديد الواحد مثلا ما يكون مركز، يصير إشي يتعرق لرجله، يصير معه موقف لا سمح الله، وتصير هيك نتائج سلبية. فاللي بيصير هذا دائما الاكتضاض والأماكن هيك، ليش مثلا حتى بمكة المكرمة مثلا لما الواحد يعمل مناسك الحج أو العمرة بتلاقي إنه بيكون التدافع شديد، الناس بتبعد عن بعض لأنه فعلا واحد ما بيكون مركز، الواحد ما بيكون شايف لما يكون في أعداد كبيرة. يا جماعة ديروا بالكم، بس هيك حاولوا قد ما بتقدروا، بعرف انه هذا الاشي ما بيصير باستطاعتكم ومش مش بايدكم، بس الواحد يحاول قد ما بيقدر انه هو يدير باله، لانه ممكن حركة صغيرة انت مو منتبه عليها تسوي مثلا مثل هيك قصة، ولا لا رندا؟
2: معك حق 100%، والله يشافيهم والله يرحم اللي توفى، والله يشافي اللي عندهم اصابات، ودائما ندير بالنا يا جماعة، دائما ما تفوتوا على مكان فيه ازدحام كتير.
0: مليون بالمية. وعسيرة هذا بدنا نحكيك آخر أخبار الهاد، بحكوا لك في واحد بحكي اليوم وإحنا عم بنتابع المباراة النشامة بمنطقة المدرج، ابني عمر تعرض للتنمر من قبل المشجعين لأنه حالق على الصفر ورسم علم الأردن على رأسه. هل إذا عبر الولد عن حب الأردن والنشامة والنشامة والمنتخب الناس لازم تتنمر؟
2: لا،
0: نفسيته تعبت،
2: حرية شخصية، هو حر.
0: يا جماعة احنا شعب طريف، احنا بنحب انه احنا
2: والله نعمل خفيف.
0: والله احنا بنحب نعمل مسحات، هو الموضوع مش تنمر، بس احنا بنحب نعمل مسحات من كل شيء.
2: احنا معرفين يا لين شله انت احنا متنمرين. كسرتنا هيبتنا
0: بس هو هناك بحكي لك هو تاثرت نفسيته.
2: خلاص عادي،
0: هو المطول عشان غير معتاد، يعني مشكله بالنسبه لنا.
2: مع ان لين عم نحكي عن امبارح المباريات، بعد ضياء اكد علي ما احكي عن المباراه، بس يعني لا بدي احكي بس ممكن بس ضياء لا تحكي بداية أني بدي أحكي لو سمع. شفت الشاب اللي انتشر فيديو تبعه على السوشيال ميديا أنه هو قدم استقالته لأنه مديره ما رضي يعطيه إجازة بيوم مباراة المنتخب، فهو حكى له أنا ما بدي شغلك، المباراة أهم، وقدم استقالته طلع من الشغل وترك شغله عشان يحضر المباراة.
0: يا عليم، طب شو شعوره لما خسرنا؟
2: يعني هذا أول سؤال أنا كنت أسألك إياه، إن شعورك أنت لما خسرنا مش خسرنا عندك شو شعورك لما خسرنا؟ شو شعورك أنك أنت خسرت شغلك عشان تحضر المباراة؟ كان تقدر تحضرها بكل مكان، على التليفون، بالشركة، ما في داعي أنك قدمت استقالتك تمام. واغلب الكومنتات كانت انه هي انت مش مسافر خارج البلد، انك عشان انت تقدم استقالتك انت تحضرها بالمدرج، فيعني كنت تقدر تحضرها بالشركه وما تخسر شغلك. قد ايه هذا الشيء؟ يعني في ناس اخذوا الموضوع بشكل مضحك انه اكيد احنا لازم نحضر مباراه المنتخب، على عيني وراسي احضر مباراه المنتخب وكنا حضرناها.
0: صح، في اول طريقه
2: المباراة على الساعة 6 كانت عم تخلص 8، خلصت 8 بتقدر كنت تطلع تكمل آخر ربع ساعة بالسيارة، ما كان في داعي إنك أنت تقدم استقالتك، ما كان في داعي إنك تخسر شغلك عشان مباراة. وغير هيك أنا شفت الإشي اللي أنا انبسطني غير إنه هو زعلني إنه هو قدم استقالته، وأنا كهيك من جوا أنا اتضايقت إنه مش مستاهلة، يعني مستاهلة إنك تحضر
0: مشاعر HR.
2: يعني لا، تخسر شغلك، عندك مسؤوليات، عندك التزامات، كيف تخسر شغلك وبعدين أنت بأول عمرك؟ إذا هلأ على يعني على مباراة قدمت استقالتك قدام بس تسمع كلمة من مدير من كذا، كيف بدك تستحمل؟
0: بس والله
2: بس أنا عجبني آخر شغلة، بس أكمل بعد إذنك. عجبني آخر شغلة إنه هو إحنا كشعب أردني أديه إحنا نشامة. ليه؟ لأنه اللي الكومنتات اللي أجت من ناس عندها شركات وناس إنفلونسر وعندهم بزنس كلهم صريح كله إنه شغلك عندي. شغلك أنا عندي. حبيت إنه هو دخل موضوع إنه شغلك عندي، بس في كمان إنفلونسر كانت كاتبة أنا خايفة أقدم لك شغل مع مباراة الأرجنتين تقدم استقالتك كمان مرة. فيعني إنه أوكي إحنا حلوين نقلب على بعض وحلوين إنه إحنا بنقدم شغل لبعض، بس يعني الموضوع ما كان لازم يوصل لهون.
0: صح صح، بس والله رندا ما في دخان بدون نار. ممكن هو أكتر من مرة كان بده من مديره شغلة، مديره دائما يرفض، فحس إنه أنا خلص ممكن تعبت. ففي أشياء إحنا بنشوفها من برا بتكون مثلا بنقلل منها، بس
2: ماشي
0: ممكن تعرض كثير لمواقف مثلا. فهمت شو قصدي؟
2: مجرى طيب أوكي صح. حاضرين أستاذية، خلينا نطلع لفاصل ونكملين معكم.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم برعاية
5: إراك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

طبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع. سلطنة عمان تدعو السفن الراغبة في العبور إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على وقف الحرب على إيران ما لم يحصل الرئيس ترامب على موافقة الكونغرس. ترامب بشأن إيران يقول إن العلاقات جيدة جدا ونحاول التوصل إلى اتفاق عادل.

حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر،
2: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر،
0: بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كوب.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم والاخبار ما وقفت. كنا عم نحكي ببداية الحلقة عن شو اخر النصائح اللي سمعتوها واثرت فيكم، او شو الكلام اللي سمعتوه وما زال لهلا في بالكم. كل حد كان عنده شغلة معينة، بس انا من الكلمات اللي بحسها يا جماعة فعليا، يعني انا لما سمعتها كتير كتير اثرت فيي، هي اتقي شر من احسنت اليه. عن جد هاي من الكلمات اللي جدا مؤثرة. قصيت الريل The real has gone صح ولا لا يا رندا؟
1: احكي لي.
0: اللي هي بحكي لهم انه في يعني كل حدا في العالم عنده كلمة مثلا مؤثرة. انت مثلا شو الكلمة اللي مؤثرت فيك هيك سمعتيها حسيتي، او نصيحة او كلمة هيك حسيتيها ضلت ببالك؟
1: صراحة انا اخر فترة، يعني هلا حسب اسمعي، احنا البنات كل فترة عندنا كلمة بناخد فيها، تمام؟
0: صح.
1: حسب آخر فترة كتير هيك تعرضت لمواقف، الكلمة اللي اتفقنا عليها كنا ما تسمع من حدا، ما تعطي حدا أكبر من حجمه، ما تعطي الناس قيمة أكبر منها.
0: صح
1: يعني عارفي كل واحد حجمه عشان ترتاحي. ليه؟ لأنه الواحد إذا بتعامل بطبيعته بفكر كل الناس مثلا زي شخصيته زي تصرفاته، إذا تعامل مع الناس لإقباله بهاي الطريقة رح يكبروا عليه، رح يتمادوا عليه، ورح يبطل يعرف في هيك احترام بين الاثنين. فلا، نعرف كل واحد قيمته، نعرف كل واحد انك انت هيك حجمك بحياتي. صح. عشان انا ارتاح، وما تسمع من الناس، لانه فعليا انا اتضح لي انه اذا بتسمع من الناس وبتاخدي، يعني قد ايه احنا بنسمع كبنات، شوف الشباب ممكن ما مش كتير بتأثروا اليوم بهذا الموضوع، احنا كلمة واحدة او جملة واحدة او تصرف ممكن تخرب عيني عن جد يومي وتخرب علاقتي مع الشخص اللي قدامي. يعني انا اجي احكي لك هذا حكى عنك واحد اثنين ثلاث، انا مو طايق اشوف البني ادم اللي قدامي، طب انا ما تأكدت، طب ليه اسمع من الناس؟
0: صح
1: مش سامعة يا ضياء.
0: هاي طبيعة البنت ولا هاي يعني زي ما بحكوا قلة فهم؟
1: شوف احنا طبيعة البنت هيك، عن جد البنت ما بتسمع من الطرف الثاني، هاي هيك مشكلتها، هيك شخصيتها، لانه البنت بس تحترم حدا بتحترم كل قدرتها، يعني هيك بتعطي احترام كتير للناس، واذا بتحب حدا انا بحبك خلص بجميع حالاتك بحبك وبدافع عنك بوجودك وبغيابك، بس مشكلتنا ان احنا ما بنسمع من الطرف الثاني، واحنا مشكلتنا ما بنسمع او ما بنقدر نسمع وجهات النظر الثانية. يعني انا عملت معك واحد اثنين ثلاث لاني انا بحبك وبخاف عليك وخفت عليك، فعملت معك واحد اثنين ثلاث، تمام؟ بس احنا بمخيلتنا لا، انا مش لانك بتحبني عملت هيك.
0: صح.
1: فهيك طبيعة البنت، يعني حتى البنت مع زوجها لين او شريكها بس يجي يبرر لها عن موقف او عن مشكلة او بدي يحل مشكلة بيناتهم، شو بيعمل؟ بيعطيها الايجابيات بعدين السلبيات. هي ما بتسمع الايجابيات ولا كانه كان يحكي، بس تسمع السلبيات او بدي حل مشكله مثلا صارت معهم، لا انت بدك تحل المشكله عشان الناس اللي بتحبهم الثانيين.
0: صحيح.
1: مو عشانها. هاي طبيعه البنت، والله يكبر عقلنا يا جماعه، دائما ندعي الله يكبر عقلنا يعني عن جد، وما ندقق على كل الكلام.
0: مليون بالمية. يعني هاي بنقدر نعتبرها نصيحة رندة لكم. يعني أنا كنت لما أسأل الشباب يحكوا لك بحكي لهم ديروا بالكم على حالكم، شوفوا البنات بس تسألوهم سؤال شو النصيحة اللي بتغير حياتكم. بس حلوة، أنا بحب نصائح الكبار والله يا رندة.
1: إيش قصدك؟
0: يعني نصائح لا لا أنا صبتها بحسن
1: اطلع اطلع اطلع
0: أنا قصدي لا نصائح الكبار الفوق 80 سنة هيك الزلمة الكبير المرأة
1: ما
0: الكبيرة
1: ما زبطتها. أنا بحكي
0: لا والله جد بحكي، هدول بيحكوا الكلمة بتحسي الكلمة بتطلع معها صدى أثما كلامهم مهم فعليا. بس ممكن هيك رندا بدنا نحكي شغلة هيك واقعية، يعني أنا بحسها من من من أحلى النصائح، أو ممكن من أعظم الأمثلة، أو من أعظم الأشياء اللي سمعتها في حياتي، واللي فعلا انا بشوفها بتندرج تحت كتير قصص، اللي هي اتقي شر من احسنت اليه. هاي بتعطيك كتير معاني وبتعطيك كتير قصص، انه قديش في ناس انت بتمدلها ايدك عشان تساعد وبتكون منيح معها وبتكون طيب وبتكون لطيف وبتتعامل باصل، ولكن هي بتتعامل معك عكس هذا كلياته. وهون بتيجي الصدمه، ليش هاي الكلمه بتضايق؟ انه خصوصا اتقي شر من احسنت اليه، انه انت ناس انت عم بتكون معهم منيح وعم بتكون كويس، بتنصدم انه هم بيعاملوك عكس هيك تماما، وبفكروا فيك عكس هيك تماما، بيحكوا وراك عكس هيك تماما، فهون الصدمه هاي بتيجي. فانا عشان هيك دائما بحكي للناس ما تبالغوا بالعطاء وما تبالغوا بالحب، وما تحسنوا بطريقه انتم زي كانه لقبالكم رح ياخذ هاي الشغله ورح يرد لكم اياها. في ناس اصيله فعلا بتحب تعطي وما بتستنى مقابل، بس في ناس بتفكر احسانك وطيبتك عفوا هالكلمه غباء. او بتشوف او ممكن تستخف فيك، ممكن تشوفك حدا مش ذكي، حدا بنضحك عليك، حدا ما بتعرف ان انت هيك متربي، ما بتعرف ان انت هيك اهلك، ما بتعرف ان انت متعود تكون منيح، فبيعاملوا الاحسان تبعك وبيعاملوا المنيح تبعك بطريقه سيئه. فبرجع بحكي لكم اتقوا شر الناس اللي بتحسنوا اليهم.
1: طيب بنزقف يعني، حكيت كلام، حكيت كلام جميل، كلام بأثر يعني.
0: منيح اللي حكيت لأن
1: هي كانت ما حكت رح تنزلت.
0: اسمع أنا شغالة أستاذ على على السكرين بس عشان تكون عارف.
1: سمعتي سؤال؟
0: رح تزغرت.
1: خافي زغرت. مش أنا طبعا يا جماعة أنا ما بزغرت.
0: أصلا رندا يعني لو صح لها
1: بدي أفتح صفحة أعمل بزنس. حدا يعني أي حدا بيعرف يزغرت أو يعرف هاي بدي أعمل بزنس.
0: بدك تعملي بزنس؟
1: أنا بزغرت وأنت
0: هاي الأفكار اللي بتجيكي آخر الليل عرفتها.
1: أو أفتح بسطة.
0: بس عن جد رندا خلينا هاي وضل مسكرونا إياها كل يوم. طب رندا جد هيك عمرك هيك أحسنتي لحدا كتير وانصدمتي إنه هو عاملك عكس هذا الموضوع ولا لا؟
1: اسمعي بقول لك شغلتين، كلنا أو كل بنت مرت بهيك موقف. مستحيل يعني من الجامعة للشغل للحياة الطبيعية يعني، والشباب كمان فعلا إلا حدا هيك يعني مر عليه موقف زي هيك إنك أنا قدمت له كتير بس وطلع ما بيستاهل. أو دائما إحنا البنات بين الصحبات هذا الشغل. الخوات ما في هذا، ما في قدمت لك وقدمت لي. الخوات بالنسبة لك الكتاب مفتوح، أنت بتقدمي لي أنا بقدم لك، ما في عادي. أوكي. بس أغلب بين الصحبات أو في ناس بين الأزواج بتقول لك أنا عملت لك وسويتك وبشتغل وبساعدك وبساعدك مصروف البيت وبعطيك وأقل مشكلة بتصير بيني وبينك يعني شو بحكي لها؟ أنت شو عملت؟
0: صح.
1: شو قدمتي؟ مع انها بتكون بتشتغل وبتساعد بتربية الاولاد وبتعطيه مصروف وبتعطي اولادها مصروف وبتعمل وبتسوي، عقل مشكلة صارت بيناتها، زعلت اي حدا بخصها شو بتقولها؟ بقولها انت شو عملتي لي؟
0: وممكن العكس كمان،
1: ممكن العكس.
0: اوكي.
1: دائما بتصير هاي المواقف بيناتنا وبتصير مواقف بين الصحبات. صاحبتك بتكوني عاملت لها ومسويت لها وموقفة معها مواقف ما حدا وقف معها، وبتكون عاملة واسمعي خواتها ما بيوقفوا معها مثل هيك، وعقل مشكلة بينك وبينها شو بتصير؟ تعطيكي نقاط ضعفك اللي انت يعني اعطيتيها اياها بصفاوت نية زي ما بيحكوا، وبتعايرك فيها وبتحكي لك انت ضعيفة بكذا وسويتي كذا وعملتي كذا، وبتهددك ممكن يعني البنات بوصل بناتهم للتهديد، مع انك انت بس تكوني حكيت لها هذا الحكي بتكوني والله انك انت بتحبيها وبتفضفضي لها وبتعطيها، بس هي ما بتستاهل.
0: صح.
1: بس دائما بنحكي انه يا جماعه ما تقدموا لناس او ما تقدموا كتير لناس الا للناس اللي بيستاهلوا.
0: ما انت هاي المشكله، الناس اللي بيستاهلوا كيف الواحد بده يعرف انه الشخص بيستاهل؟ ما والله في ناس يا رندا بنصدمي من اشخاص انت بعد سنين كتير طويله في اشياء، يعني في ناس بيحكوا لك بيكونوا مخبيين مثلا ورا الصحبه، بيكون في خباثه ورا الكلام، في حسد، يعني انت بتكوني شايفه وجهه ولكن وجه الاخر
1: مش مضطر يكون بحياتي.
0: بالضبط. فالفكره انه انا بطلعهم كلهم من حياتي. اخي الواحد يحسن لحاله مش لحدا.
1: فلتره
0: عن جد. غربلوا
1: هاي بهاي الجيل وبهذا المواقف وهذا الزمن، غربلوا عن جد. ما تخلوا بحياتكم غير الناس اللي قريبه منكم، ما تخلوا بحياتكم غير الناس اللي بخافوا عليكم، ما تخلوا بحياتهم غير الناس اللي بحبوكم
0: صح
1: وبتمنوا لكم الخير وبتمنوا لكم النجاح. اما الناس هاي اللي بتضايقك وبتزعلك وبتخرب يومك كامل، هو الواحد ناقص يا جماعه، بكفي همومنا عنده ان شاء الله. ليش حاط علي انت؟ طيب

0: شاء الله أمورنا منيحة بالنسبة لك أستاذ ضياء.
1: يعني عن جد ضياء أصلاً
0: قلبنا عليه المواجع اليوم.
1: يا جماعة إحنا بنعتذر لكل المستمعين إنه إحنا اليوم هيك رايقين مش عم نعطيكم الطاقة اللي متعودين عليها. بس يا جماعة أحياناً كمان الناس مو دايماً بنفس الطاقة ومو نفس بنفس.
0: عنا طاقة والله عنا طاقة. طاقتنا حلوة بس مخبينها على بكرة.
1: لا بكرة الخميس. بكرة الخميس الونيس. فعشان هيك بنرجع بنحكي يعني وبنأكد على هاي الكلمة اللي هي. أعظم مقولة ممكن سمعناها بحياتنا بتيجي تحت عنوان اتق شر من أحسنت إليه. فعشان هيك دائما غربلوا وغربلوا يعني نطفوا حياتكم. شوفوا من الأشخاص اللي بتستاهل الأشخاص اللي ما بتستاهل, لأنه أكتر بدنا نحكي الضربات الموجعة وأكتر الزعل وأكتر القهر بيجي من الناس اللي أنت كنت قديش منيح معها وقديش تغري وقديش نظيف وابن أصول بنت أصول, وبالآخر بتنصدم إنه إيش اللي عم بيصير فيه. معقول أنا كل هذا الخير يلي عملته ينكب زبالي وينحك عني واحد اثنين ثلاث أو يتعاملوا معي واحد اثنين ثلاث. فلا تنصدم ولا ترفع سقف توقعاتك بالناس اللي بحياتك. دائما خلي توقعاتك الإشي, لا تحسن زيادة, لا تعطي زيادة إذا كان الشخص اللي قبالك ما بيقدر. فنرجع بنحكي إنه هاي المقولة فعلا لو كل حد ركز فيها وحط كل حدا بحجمه وبمكانته الصح بيكتشف إن الحياة كتير غير, الحياة كتير ألطف, الحياة كتير أروق.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنف متابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
5: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
4: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: شاشة واشترك بي إن مع سنابس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
4: احنا معك على طول.
5: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
7: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: ضايقني يا لين ضايقني.
1: يا الله الواحد بحكي اعمل خير وارمي وين
0: وين
1: بالإذاعة بالبحر لك اعملي خير وارمي بالبحر.
0: يعني تخيل ضياء نفس الأغنية أنا بحبها اختارت الأغاني علاقة الأغاني اللي بيني وبينك يا ضياء بس ما بدي أحكي أكتر من هيك. لين شفت على الموضوع اللي بنحكي فيه هلأ شفت إعلان هيك لمحل أواعي ضحكني بقول لك تاخذي فستانك من عندنا يعني محتوى الاعلان هيك بعرض فساتين تمام
1: اوكي
0: وتاخذي فستانك من عندنا واقهري سلفتك يعني اقهري سلفتك بالفستان من عندنا. طب ليش اقهرها بالفستان؟
1: ما هاي الفكره ما هي بتيجي بتحكي بدي فستان احلى من سلفتي فخلص هو اختصر شاف اكثر كومنت بيسمعه هذا الكومنت وهيك في ناس بتدخل على المحل بتحكي له انا بدي فستاني اللي اي حد بشوفني فيه يجي يتقدم لي عادي جدا يعني استاذه رندا تنصدمي
0: يعني جد يعني كان طريقة طرح الإعلان مضحك بدك تقهري سلفتك فستانك من عندي.
1: هاي الإعلانات المصرية كمان بتعتمد هذا الأسلوب كمان رندا زبطها
0: احنا عم ناخد هذا الأسلوب كمان لنا.
1: أكيد
0: أشكر جهودك ضياء وأكيد بسنا مكملين معكم
1: هاي أغنيتك
0: يعني شكرا أنك حطيت لي أغنيتي. Thank you.

0: العلين بتغاري يا ضياء.
1: استغفر الله لين ما هي خلصانة لا من هون ولا من هنا.
0: يعني لين بدها تحكي لنا عن وحدة كانت صح؟ كنت تحكي لنا عن وحدة؟
1: صح.
0: بتسكر على ايدك الباب؟
1: مالها الوحدة؟
0: والله نسيت لين.
1: انا بتعرف انا عقلي عالي على قدي يا جماعة. بحكوا لك في وحدة بتحكي هاي من انا كنا بنحكي عن النصائح بتحكي انه انا كل يوم انا طالع على الشغل بلاقي بياع الجرايد عمه كبير ولطيف فانا بشتري منه جريده مع اني ما بقرا جرايد وبحكي لي جمله كل يوم اللي برضى يا بنتي بعيش وكل مره بحكي لي اياها زي كانه بهون علي الاشي يلي انا بصير معي بحياتي فعلا قديش الواحد اذا كان مختار الرضا وراحه البال قديش بتكون حياته مريحه وفي كمان شاب بحكوا لك بحكي انه كان مره سايق تاكسي حكى له الرزقه ما إلها باب واحد ولليوم كل ما يتسكر بوجهه باب بتذكرها انه عادي انا مثلا اذا اموري ما مشت بهذا المكان انا اكيد في لي باب بمكان تاني فيا جماعه كبروها بتكبر صغروها بتصغر الناس اللي عم تسمع هلا الناس اللي ماشيه في الطريق الناس المحتاره انا ليش هيك صار معي انا دائما لازم يكون في اختبارات وفي ابتلاءات بحياه بس بالاخر الواحد بنفسيته بطريقته باسلوبه بايجابيته بحكيه مع حاله بيقدر يطلع من هاي القصص ولا لا استاذه رندا
0: والله انت ما بتحكي غير كلام موزون ما بتحكي يعني عن جد عندي كمان استفسار مثل الرواتب لانه بنحكي مصاري
1: طبعا رندا حابه تتنكد علينا كان على اساس انه الرواتب بتكون بكره الخميس عشان نستمتع في الجمعه والسبت بس اعطتنا اياها بدايه الاسبوع يعني 5 أيام راح يروح المصروف على الفاضي
0: لي
1: صراحه
0: ليه؟ لانه انت اذا اخذتيه الخميس يوم الاحد راح تيجي معكيش ولا فلس
1: 100%
0: راح تصرفيه كله فاحنا شو بنعمل نعمل استثناء استثناء بمقوله حسن زاده استثناء بنخليه يوم الاحد عشان يضايم معاكي أكتر
1: ما هو إذا الأحد حاجيك الأربعة ما نفس المبدأ بس عليلي أصرفه بالويكند أحسن لي
0: لا
1: لا
0: لا أقول لك لا أعطيكي هيك أعطيكي خطة الموارد البشرية هم بيطولوا بالرواتب عشان ما يفتحوا باب السلف
1: أيوة
0: فهمت علي
1: هيك يعني يا حرام في ناس والله بتاخذ رواتبها بنص الشهر مثلا
0: يعني
1: احنا لا احنا لا احنا على الوقت
0: هذا هذا الحكي غير هذا الحكي
1: يعني احنا الصح ممكن نتاخر كم من ساعه بس اكثر من هيك
0: حتى
1: لا
0: حتى ساعات ما متاخر نظام عندنا
1: تعالي نشوف كمان الترندات واخر الاخبار اللي عم تصير
0: في موضوع عن الرواتب
1: في استني اشوف لك لا عن النوم عندنا هون اخر الترندات بحكوا لك انه في معلومة غريبة انتشرت مؤخرا تحكي انه اذا خسرت ساعة نوم واحدة بس ممكن جسمك يحتاج حوالي 4 أيام عشان يعوض هاي الساعة
0: لاني انا ما اتريح اشبع نوم
1: يمكن 2065 2070 2080 على الساعات لانه احنا يا بننام يوم 3 ساعات يا بننام 10 ساعات يا بننام 12 ساعة يعني الموضوع احنا مش فرق ساعة احنا فرق ساعات
0: ساعات ايام
1: استاذة بدنا احنا شغالين على نظام الشحن البطيء يعني احنا ممكن 3 أيام ننام 3-4 ساعات بس يوم ننام 14 ساعة
0: هذا لازم
1: انا عوض فيهم 3 أيام
0: لازم لانه جسمك بحاجة يكون هيك يوم تنامي بكير كتير تعوضي ساعات اللي بتسهري فيها
1: صح.
0: بس قديه الواحد بس يكون نايم ومرتاح بتكون طاقته حلوة
1: 100% طبعا
0: يعني احنا مبارح نايمين بكير مفروض
1: بس النوم بجر نوم والله يا رندا يعني بحس الناس كمان اللي بتنامي كتير بضلها نعسانة
0: بس لا بكون جسمك مرتاح
1: بكون مرتاح صح فعلا بتكون نفسيتك أفضل بتكوني قادرة تستوعبي قادرة تسمعي اللي ما بينام والله ما بيكون واحد طايق حاله
0: مبارح خصوصا لي لأن كنا مش نايمين كتير منيح وسهرانين ومش نايمين أصلا عشان المباراة ففعليا كل حدا عم بحكي لي كلمة كنت أحسها تقيلة على قلبي يعني جد هو بحكي لي عادي كلمة تقيلة على قلبي روحت فعليا كل حدا هو مش طايق حاله
1: صح.
0: مش نايم خسرنا النوم فعليا كتير بيأثر
1: صح.
0: فبس نمت مبارح أنا بكير لأنه تعبانة صراحة اليوم صحيت بطاقة حلوة
1: صح
0: أجلت أنت مريضة كملتي علينا
1: ما هي أنت نمتي أنا ما زبطت ما ضلتني أفكر في الموضوع نفسه
0: يو
1: أيو خلينا نسمع مع بعض أغنية نكمل معكم أسد الأسد

0: لسه مكملين معكم يعني، وزي ما عودناكم بالثلث ساعة الأخيرة بيكون عنا ضيفة مميزة، واليوم رح تكون معنا أمال الدويري استشاري أسري ونفسي لحتى نحكي أكثر بموضوع التنمر. يعني آخر فيديوز كنا عم بنزلهم على إذاعة عين وعلى الإنستغرام كانت بتحكي عن التنمر بشكل عام، سواء صار التنمر على ما بين الأزواج، التنمر اللي عم بيصير آخر فترة على المنتخب إلى آخره. يعني نزلت أنا فيديو بحكي فيه إلى متى رح نضل نحلل بهاي الطريقة وإلى متى رح نضل نتنمر. فكتير كومنتات بتحكي احنا من حقنا دائما ننتقد، ولكن في ناس ما وصلتها فكرة الفيديو انه انا لما كنت انا عم بحكي عن الانتقاد في فرق ما بين النقد البناء والنقد الجارح والتنمر. لما انت تنتقد لعب معين ولا تنتقد انه لو عملوا هيك لو سووا هيك، غير عن ما توصل الموضوع للتنمر على اهل الشخص، على على على على, على المنتخب كمنتخب، الكلام المسيء، الشتائم، يعني في قصص وكلام كثير سيء. وبدنا نحسب حساب انه هدول الاشخاص زيهم زينا، يعني في عندهم عائله، في عندهم ناس، في عندهم اصحاب، عندهم جيران، فالكلمه بتفرق. فانا هذا اللي انا بستغربه في العالم احيانا، انه سواء انت كنت الشخص المنيح اللي انت عم بتدل على الإشي الايجابي بيكون في انتقاد منهم، وسواء انت كنت الشخص السيء اللي عم بتدل على الإشي السلبي بتحس كمان في انتقاد. فبحس بطل في إشي بيرضي الناس لانه صارت كل الناس تحلل على كيفها. فانت شو رايك يا رندا؟
1: معك حق، انا دائما مع النقد المناء زي ما قلتي، قلت يعني انصحني وقدم لي نقد بس يكون له فايده وتكون من دائرتي، ما عندي مشكله. بس اذا انت بعيد عني لا، خلي انتقادك وتنمرك لحالك.
0: مليون بالمية. خلينا معناته نستناكم وتستنونا مع بعد الفاصل مع امال الدويري لحتى نحكي اكثر عن النقد والتنمر.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0 80 80

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا بعص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
4: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
3: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس. سنابس.
4: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس. شيبس

0: شاشة واشترك بإن مع سنابس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يسعد صباحكم جميعا، وزي ما عودناكم بكل حلقة بالثلث ساعة الأخيرة بيكون معنا ضيفة مميزة، واليوم راح تكون معنا الدكتورة أمال الدويري، استشارية أسرية ونفسية. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك، صباح جميع متابعينكم.
0: يا أهلا وسهلا. اليوم أنا وياكي ماتشي نفس اللبسة. يعني دكتورة، احنا خصوصا بالفترات الأخيرة عم ظاهرة التنمر والحقد والكلام المسيء عم بتزيد، ولكن إذا بدنا نبلشها بداية، لأنه كنا عم نحكي أنا وزميلتي رندا عن اللي هو الانتقاد ما بين الأزواج خصوصا، قديش هذا الإشي ممكن يدمر العلاقة بدون ما يحسوا، فحب بلش بهذا الموضوع، شو رأيك؟
1: جميل جدا. هلأ الانتقاد أساسا، لما أنا بدي أجي أحكي كلمة انتقاد شو معناها؟ أنا بقيم أداء الآخر وبحكم على رأيه أو بحكم على تصرف معين بغرض بهدف التحسين، التطوير، تغيير الأداء بشكل معين يفيدني ويطور العلاقة. فلما بيجي الزوج بيعلق بطريقة غير مناسبة، قصدها يكون بشكل عام، بطريقة جارحة، بطريقة أنه موجهة بطريقة معمة، مثلا أنت دائما ما بتفهميني، أنت أبدا ما بتستوعبي علي، أنت أم فاشلة، زوجي غير طبيعية، هذا الشكل العام بهاي الطريقة يعتبر مش نقد، هذا بيكون حكم ونقد تجريح. جارح، في إهانة وفي ضرب لهوية هاي الزوجة. فتخيلي أنت داخلة بعلاقة، العلاقة المفروض مودة ورحمة وسكينة وطمأنينة، أنت هيك بتهددي كيانك، هذا الزوج اللي بعلق هذا التعليق بيهدد كيان الزوجة الداخلية وهويتها الذاتية داخليا، بتصير تحس هل معقول أنا فاشلة، تصير تفكر طب هل هاي العلاقة سليمة، أنا بأمان أكمل مع هذا الشخص. وأغلب الأزواج بيقول لك يعني ممزح، أنت حساسة. فمنشوف بالسوشيال ميديا أنه فكرة أنه عم تكتب معقول عمل هيك زوجي، فأنا حساسة زيادة، بقول لي أنت حساسة، صارت الزوجة بهذا الوقت
0: بغسل دماغها.
1: أيوة، صار عندها إحساس توجس بالعلاقة، مش عارفة تكمل بطريقة صحيحة، وصار عندها ألم مزمن أنه كل كلمة حتى لو بالمزح سيقصد فيها الإذاء النفسي.
0: صح،
1: للأسف.
0: صح،
1: هذا غير مناسب أبدا في علاقة زوجية، وهذا
0: بفرق. بس أنا بشوف بين الأزواج خصوصا ممكن يزيد كلمة بقعدة عشان مثلا يضحك الناس اللي حوله، وأنا بالنسبة لي شيء منتقد، ممكن هي فعلا تضحك بس من جواتها أكيد بيكون الشعور مختلف. بس أنا كان سؤالي إليك، هاي شغلة قرأتها مبارح، بيحكوا أنه الشخص المش طموح أكيد رح يهدد طموحك، والشخص

0: ما عنده ثقة بنفسه أكيد رح يخليك أنت ما عندك ثقة بنفسك. فهل ممكن يكون هاي الشغلة بترجع لغلط بالشخص نفسه؟
1: نعم، هاي الجذور الداخلية وصورة الشخص الداخلية عن ذاته، يعني أوكي. الموضوع مش تعليق عابر، لا هو فعليا الجذور الداخلية هذا وتنشئته لهذا الشخص اللي رمى هذا التعليق. كيف بيبني هذا التعليق داخليا؟ لأنه هو قاعد شاك بذاته في فوضى داخلية، فهو عم بيعكسها على الآخر، فبصير يقول مثلا لأنه خايف من الفشل بيقول هم فاشلين. حدا عنده يعني عم بحكم على الآخر من خلال المقارنة، هويته الذاتية بني أقل من الآخر، بني أقول والله يطلع على النقص اللي عندك، بيكون إشي بسيط بكبره عشان يرتفع عليك ويحسسك انه انت اقل منه، فهو انا بعلى داخلي. للاسف هاي حسب طبيعه التنشئه. كمان فكره انه احنا في تربيه بشكل عام والتنشئه انه مسموح لك انت تحكي اللي بدك اياه، في بيئات ما بتحط حدود بالها فبتتماهى الحدود، فبتلاقيه قاعد جزافا، او في واحد زهقان او عنده غضب مكبوت بيطلع على السوشيال ميديا بيحط له تعليق بلا معنى ولا طعمه، وبينزله بيطلع غضب المكبوت عشان يحس انه هو انتصر، فبرجع لمعاركه الثانيه بهدوء بعد ما طلع هذا الكبت العاطفي اللي عنده ووصله بشكل عام اذى في شخص. وللاسف هذا محاسب عليه
0: يعني دنيا واخره. صح، ندر نصرفه. هذا ممكن الامراض النفسيه الخطيره مثلا،
1: هو يعتمد إذا في اضطرابات شخصية تانية ممكن هذا يعني يدخل في نقص شخصي اضطرابات نفسية.
0: أوكي. طب دكتورة، هلأ إحنا بما أنه حكينا عن أزواج، ممكن هذا الشيء ينتقل للأولاد؟ يعني إذا كان طبيعتهم هم من الأشخاص المتنمرين اللي حياتهم كلها نقد، هل ممكن هذا الشيء ينتقل للأبناء ويأثر على شخصيتهم مثلا بينه وبين حالهم؟
1: نعم نعم، وللأسف أحيانا لما بيكونوا الأباء هم المتنمرين.
0: هذا كان
1: إحنا قاعدين بنتعامل مع أطفال، خصوصا لما بتبدأ أنا هويتي تتشكل من ماما وبابا. أنا الصورة الذاتية الداخلية وتقييمي لذاتي اللي أصلاً ربنا قدرنا قال يعني كرمنا بني آدم، فبتيجي الأم مثلاً بشكل عام تعطي انتقاد صغير، أو مثلاً أنت بتعاندني، أنت فاشل، على امتحان عابر بسيط. للأسف هذا شو ببني صورة عند الطفل؟ بصير عنده زي نوعين، يعني في أطفال بتروح للدفاع عن النفس وبصير في مقاومة، وبصير إحنا بنقول بيجاكرني وبيستفزني، فالطفل بهاي الوقت وعم بفعل فكرة إنه أنا بدي أسيطر داخلياً على ذاتي. أيوة.
0: أوكي.
1: فأنا بدي أجاكرها وبورجيكي. وبالمقابل في إشي بصير عنده إشي اسمه بسموها اللي هي الصورة الذاتية، النبوءة، تحقيق النبوءة الذاتية. فما هي ماما اللي حكت عني هيك، فأنا أبلان إني أكون هيك، أوكي رح أحقق لها مطالبها، لأنه هذا المصدر تبع أماني هو اللي موصل لي الصورة هاي.
0: صح.
1: فبالتالي أنا رح أكون زي ما هي بدها، فلا شعوريا بصير يجذب هاي الأمور يتصرف لا شعوريا، فعلا أنا فاشل.
0: صح، يعني خصوصا بحس الذم إذا كان من أقرب الناس، يعني أنا بعتبر الأهل قدوة، فما بالك إذا كان من ناس قريبة؟ بيحكوا الانتقاد إذا كان من شخص قريب بيكون كثير مؤلم أضعاف
1: طبعاً.
0: من مثلا من حدا بعيد.
1: طبعا خصوصا الأم، يعني أنت بتحكي إن أنا الأمان الأساسي مع الأم، أنا من وين بجيب هذا الأمان؟ من وين ببني صورتي الذاتية؟ لما ماما بتقول عني أنت رائع، أنت شاطر، أنت ذكي، إحنا طبعا ضد إنه المدح اللي يكون أنت بطل، وبدون ما نعلم الطفل إنه شو اللي بتعمله عشان يبني صورته الذاتية بشكل مميز. يعني أنا بدي أقول إنه أنت درست واجتهدت كتير، أحسنت، علامتك إيه؟ يعني تفوق، وأنا فخور فيك
0: مبسوطة.
1: وضروري صح. إنك تكون فخور بنفسك، بعلمه إنه ينقل هذا الشيء ذاتيا عشان يتعلم يحكم على ذاته، مش يخلي الناس يتتنمر عليه ويصير أي حدا يسحبه بطريقة أو بأخرى إنه
0: أوكي.
1: أنا شخص ممكن أكون مهزوز تبعا لكلام الآخرين.
0: 100%. كمان شغلة دكتورة، حتى بلاحظ بين الصحبات أحيانا في شخصية المنتقدة اللي بتحب تكون ليش بدور رئيسة المجموعة. بحس ممكن يكون عندها نقص داخلي، خصوصا لما مثلا بتستغل إنه واحدة من صحباتها هي مثلا ما بتحبها أو بتغار منها، ولكن هذا الشيء غير واضح، بنقدها بشكل مستمر، أو ممكن إنها تجيب سيرتها بطريقة مش ملائمة لما ما تكون موجودة. هاي الشخصيات خصوصا واحد كيف يتعامل معها؟
1: ضروري إنه هاي لما أنا أكون شخصية عارفة قيمتي الذاتية.
0: أوكي.
1: أبني هذا الشيء بطريقة إنه أنا هذه الإنسانة أنا عارف خطواتها وبراقب نمطها، وإحنا نكون واعيين نوعا ما، يعني محتاج، خصوصا لما بتكون صديقة صلها فترة وعم يتكرر الموضوع معها، فأنا بحتاج إنه أحمي حالي وأحط حدود إنه مش مقبول اللي بتحكي معي بهالطريقة، أو شو قصدك. بعدين أكون فاهم داخليا إنه تقييم ما بيجي من هاي الإنسانة، وعادي جدا إني أنسحب من هاي العلاقة بكل بساطة. هي لن تزيد ولن يعني لا تقدم ولا تؤثر صح. لكن إذا سمحت لها أكثر بيكون إضافتها لإلي إذا كانها بتسحب مني ثقتي بنفسي بتسحب مني يعني أنت عارف الشعور تبع قيمتي الذاتية صح. إني أنا أقل لأنها دائما بتحسسني إني أنا فيكي غلط فيكي نقص
0: حتى لو صاحبتها الوحيدة
1: حتى لو صاحبتها الوحيدة ولسه كنت بقولك تحت الهواء إنه فعليا أكثر من موقف عم بيصير مع أشخاص حوالي بنعملهم تعديل سلوك إنه فكرة إنه الصديقة الوحيدة المقربة إلي اللي أنا ما بقدرش أعيش من غيرها دليل على إنه أنا محتاج إني أكون واعية أكثر ما صح. أتماها مع هاي الصديقة الصديقة هاي عم تأذيني ما عم بترفع فيه إذا العلاقة ما بتزيد لي بلاها صح. صحيح رح أتأذى أولها وأحس إنه أنا لحالي في إشي غلط ما أشتغل على فكرة إرضاء الآخرين لأنه هاي الشخصيات اللي بتأثر واللي الصديقة بتأثر فيها بتحسسها كأنه أنت إما ماشي وراي وأنا ماشيك زي ما بدي
0: بتخفي شخصيتها كاملة أيوة.
1: فبالتالي أنا محتاجة إني أوقف هون أقيم العلاقة إيش في ليش بتعمل هيك وين الغلط بالضبط وعلى أساسها أنا لو حدا تاني قال لي هاي المشكلة كيف ممكن أنصحه يعني أنا بقدر وأنا بنصح مثلاً بنت خالتي أو صاحبتي الثانية أحكي لهم لا ديري بالك منها هاي فيها إنا هاي غيرانة صح هاي صح مثلاً
0: بتلاحظي والأهل دائماً عندهم صورة كمان أيوة
1: بدنا نيجي نستشير اللي حوالينا وطبعاً الأهل أكيد عندهم خبرة أكتر إحنا جايينكم من المستقبل غالباً يعني
0: كل شيء بيعرفوه
1: يعني قادرة تحكم الأم بلاش حكم قادرة تعطيكي رأي مناسب عن هاي الشخصية مع تكرار الأحداث يعني إحنا ما راح نقول موقف موقفين يعني ممكن عشرات المواقف والبنت تقول لك ما بقدر أتركها بخاف يصير مشاكل يعني عم بسمعهم من البنات بخاف بستحي إنه يكون رد فعلي جارح لا لا طب ما هي جرحتك
0: بالضبط
1: هي بتقول إنه ما بعرف لأنها ما عارفة تبني حدود ولا وعي بنفسها وبالتالي محتاج أشتغل على حالي عشان أنقل صور يعني صورة أفضل
0: هذا الحكي صح كلام إنه المتنمر إذا بيشوف ردة فعل أول مرة مش متعود عليها بتحس بتكون ردة فعله هجومية أكتر بكتير فهاي هي مرحلة بتخوف لأنه هو متعود عليك دائما ساكت دائما الاستحقاق عندك بالزيرو low self esteem ما في ثقة في حالك فمتى أنت بتحكي متى أنت طلع لك لسان أصلا فبعيش الدور القائد أنا هاي الشغلة بلاحظها
1: بتحكم أصلا هاي الصحبات اللي بتكون طبيعتها انه انا مسيطره هي كنترولر وبتعرف انه صديقتها متعاطفه وكيرتيكر وعرفتها انه دريمر فهي يعني بيقدر هذا الكنترولر اللي يقدر يميز شخصيه اللي قدامه بيعرف لغه الجسد بيعرف طريقه ردوده وبصير هو يختبرك في العلاقه مره بسمعك كلمه ما بتعجبك بتسكت اول مره ثاني مره ثالث مره بيعرف انه حدودك مقترقه فبقدر اجي اعلي في الموضوع
0: باخذ راحتي
1: فاذا انت اللي فتحت له هذا الاشي صح. يا انك يعني في ناس تقول لك زي هاي الصبية اللي قلت لك عنها انه بس هي بخاف اجرحها ما فكرتي في حالك اولا هذه مش أنانية ثانيا لو علت أول مرة وثاني مرة ثالث مرة هي بعد ما تعلي عليها رح تحطي لها حد وتخوفيها لأنه هي محتاجة تصل لأنه بكفي
0: صح مليون بالمية يعني احنا كمان دكتورة دائما بنحكي عن التنمر ما بين البنات بس أنا بحس كمان في تنمر واضح وصريح بين بين بين الشباب خصوصا يعني الشباب ممكن لسه تعليقاتهم بتكون جارحة أكثر لأنه ممكن تدخل بالجوانب المادية وهذا الإشي ما بيكون واضح يعني ممكن يكونوا طالعين مكان زدت له كلمة أنت ما فيش معك تدفع خلص أنا بحاسب مثلا هاي خصوصا هاي الشخصيات وصحبة الشباب أكيد مختلفة عن صحبة البنات فأنت شو رأيك بهذا الموضوع خصوصا مواقف ما بين الشباب يعني بهذا الجانب
1: برضو علم النفس بيأكد أنه الشخص المتنمر بيكون في عنده جذور الطفولة هاي صورته الذاتية عن نفسه سواء دللنا زيادة فهو قادر يتحكم في الآخرين عنده أطلع أورجيهم مين أنا فبالتالي هو بتنمر أو بيكون مهمل على فكرة
0: صحيح.
1: فالضعف اللي جواته والمشاعر النقص اللي جواته بدها تخليه أنه أنا بدي أعلى فأنا وين الإشي اللي عندي عند الآخر ناقصه مثلاً زي ما قلنا عن المال مثلاً إنه عارف إنه راتبه أقل عارف إنه معي سيارة فبطلع معي الشاب الثاني فبنعمل شلة بنتخوت عليه أو حدا مثلاً سمين حتى بتلاحظ إنه بالشلل بيكون في تقسيمات صح. يعني بالشباب بتلاقي واحد أنصح شوي بياخدوه إنه خفيف دم هذا وتعالوا جيبوا فلان عشان نكت عليه للأسف هيك في زي أنماط شخصية تيجي بالتعامل محتاجين احنا نكون واعيين في التعامل معهم فالكنترولر هذا المتنمر او الضعيف الشخصيه اللي بيطلع علي وبحطني ضحيه لانه بتعامل بطريقه بسمات نرجسيه ضروري ننتبه ونوقفه عند حده
0: مليون بالمية خصوصا إلا السمينين أنا كلهم بحبهم صراحة خفيتهم طيب بصراحة دكتورة إحنا بالفترة الأخيرة بأنه إحنا كنا عم نحكي عن التنمر بشكل واضح وصريح عم بلاحظ التنمر عم بيكون موجه للمنتخب الأردني بالفترة الأخيرة والانتقاد سواء بناء إيجابي إحنا ما عم نحكي عن الانتقاد الإيجابي عم نحكي عن الانتقادات السلبية التنمر اللي صار معهم، يعني في كتير ناس كانت عم تشرح عن الموضوع، صارت الناس تدخل كتير مشاعرها الشخصية، ونص الشعب الأردني صار محلل رياضي وصار يحل هذا الموضوع. بهاي الفترات الأخيرة أنت شو كان يعني رأيك من وجه مثلا متابع أو شايف هاي الأحداث من برا، شو كان تعليقك على هذا الموضوع؟
1: هلأ أداء المنتخب يعني الله يعطيهم العافية، بنقولهم شكرا نشامة، حققتونا الحلم وحولتوه لإنجاز.
0: صح.
1: مبدئيا فإحنا كلنا مشاعرنا طغت على الموضوع وبلشنا ننتقد، ومحللين فعلا يعني أبو تريكة على مش عارف من وين طلعنا يعني، يمكن إحنا متابعين المباريات إحنا كستات نصف على جنب، صحيح منفعلين وليش صار ومش عارف إيش.
0: صحيح.
1: إحنا إلا المشاعر العامة فنصف على جنب، شكرا لتحليلاتكم، أنتوا يدوب عارفين هذا تسلل، هذا
0: مليون بالمية
1: هذا رئيس حرب سمعناهم كررناهم. الشباب لكن شكرا لان تشجيعكم، لكن لا تخلوا التشجيع مبني على مشاعركم وانفعالكم. وانت منفعل قد تحكي كلمه تاثر على مستقبل لاعب، مش بس بهذه المباراه، مستقبله لقدام، لانه نقدك الغير بناء وغير مكانه، لانك انت اخترت انك تعمم وتقول بفهموش في الكره، وانت قاعد في بيتك صحيح تشرب قهوتك، هو قاعد قدام ملايين الناس وعم قاعده بتقيمهم كلاعبين بشكل محدد، انت قاعد بتقيم اداؤه للعبه واحده.
0: صحيح.
1: انجازه لوصل لهناك قد ايه لعب، قد ايه صحي وتدرب وتحرك، وانت قاعد بتاكل بتشرب قهوتك، وبالليل اخر الليل تلعب بلاي ستيشن على فيفا، يمكن عارف تحركه على الجيم على البلاي ستيشن.
0: صحيح.
1: اللعب الحقيقي هم أبطال الملعب اللي كانوا موجودين. ضغطكم للمنتخب النشامة يا نشامة شوي خوفهم، وصل لهم إدراك أنك بتضرب هويته كشخص، مش بتضرب هويته كلاعب. أنت ممكن توصل له أنه وهو قاعد في الملعب هذا اللاعب بتوتر أكتر. وحتى إذا سمعنا أبو ليلى قال إحنا شباب كبار وعارفين وقادرين نتحمل الضغط،
0: بس الشباب الصغار،
1: بس الشباب جداد خفوا عليهم. يعني أكتر من هيك يعني شو بتستنوا؟ غير بالإضافة إنه مش بس تحليل، إنه صرنا قاعدين نضرب مين هدول بدهم يلعبوا مع ميسي، قاعدين تتنبأوا كمان نبوءات سيئة.
0: صح.
1: إحنا عارفين إحنا قدراتنا وين، والحمد لله إنه وصلنا هون، يعطيهم العافية. أيضا الأشياء الموكينج هاي السخرية اللي تنزل هناية، يعني عم تنزلوا إشي عم تعملوا له اشترار حتى ليتر أون بعد فترة لما بده يرجعوا اللعيبه يشوفوا الانتقادات، يمكن فتره لانه احنا بنلعب نفسيه اللعيبه.
0: صح.
1: لما برجع يشوف هاي الانتقادات كلها ويشوفوها اهله، شو التاثير النفسي اللي ممكن قاعدين انتم بتاثروا عليه بنته لما بتشوفوا هذا التعليق.
0: صح.
1: الكلمات. صح. الاشياءات اللي خارقه للقانون، فكره انه كان احد اللعيبه سهران مع صبايا، انتم بتضربوا بنيته وبتضربوا بعزيمته، اللي قد ما انتوا شو ما عملتوا ما عملتوش ربع
0: الانجاز
1: ليصل لهذا الشيء. فرجاء شكرا لكم، شجعوا بطريقه ايجابيه. ما قادرين انه الخساره مش إشي حلو، وما قادرين مشاعركم، لكن خلينا نهدى شوي ونوقف على ارض الواقع ونقول لهم شكرا، لانه الواقف في الملعب مش زي اللي قاعده في بيته.
0: يعني انت هيك وجهتي كلام واضح وصريح لجميع المنتقدين. شكرا لك كثير دكتوره، كثير استمتعنا اليوم بحديثك، وان شاء الله هذا الكلام هيك يضل ببال كل حدا سمع اليوم هذا الكلام، وجد يأثر إنه يعني روقوا على بعض، الكلمة الحلوة طالعة والكلمة السيئة طالعة، فنطلع الكلمة الحلوة. شكرا.
1: العفو. أنا بس بدي أضيف هلأ منتخبنا رح يواجه منتخب الأرجنتين. إحنا عارفين إنه العبوا يعني مش ما تلعبوا كرة القدم بخوفكم، العبوا بأدائكم بنشميتكم بكرامتكم وقدراتكم، العبوا واستمتعوا، تعلموا من إنكم تبنوا نفسكم خلال الضغط، لأنها فرصة لن تكرر. تلعبوا مع أبطال أمميين، جو أهيد وما شاء الله عنكم، ومن هلأ إحنا بنقول لكم يعطيكم العافية. شكرا لتحويل الرحلة والحلم إلى إنجاز.
0: صحيح.
1: وإشي بيرفع الرأس.
0: شكرا كثير إليك وشكرا لهذا العمل. شفتوا والله إحنا البنات فاهمين بالكرة، بيحكوا عنا مش فاهمين. يسعد صباحك دكتورة وشكرا لإلك. هيك كنا معكم أنا اليوم أنا ورندا، وإن شاء الله بكرة بنشوفكم بحلقة جديدة من الساعة 10 للساعة 12 بنفس الموعد.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

ذاتية القيادة. باكستان تعلن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن وقف الحرب في لبنان بأهمية وقف الحرب مع إيران. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن الأمن الإقليمي يجب أن تضمنه دول المنطقة. العقود الأجلة لخام برنت تنخفض إلى قرابة 76 دولاراً في أدنى مستوى لها منذ 27 شباط.

حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة، بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008، أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوولت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس.
2: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يزور مقر شركة زبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. ولي العهد يطلع على تجربة شركة زبلاين في تصميم وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود

0: حمل تطبيق عين فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين فم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا الجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. واليوم إن شاء الله نستكمل ما تركناه بسبب يعني موسم الهجرة وشهر الله المحرم تكلمنا فيهم، وإلنا أسبوعين نتكلمش عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستمر اليوم في سرد قصة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرة النبي وصحبة النبي هي نور، نور إلنا في حياتنا. وهذا النور ربنا سبحانه وتعالى أطلق وصف على سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تعالى في كتابه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فأجمع أهل التفسير أن الكتاب المبين هو القرآن الكريم، وأن النور هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليش نور النبي؟ لأن البشرية كانت بتعيش بظلمات الجاهلية، بظلمات الشرك، بظلمات عبادة الأصنام، بظلمات العبودية وغيرها. وكان القوي يأكل الضعيف، انتشرت الإساءة إلى الجوار، قطع الطريق، الغارة، السرقات، النهي بالربا إلى آخره. فكل ظلمات في ظلمات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر

0: أهل الأرض فمقتهم يعني كرههم وكره أعمالهم إلا بقية من أهل الكتاب كانت على الحق. فالنبي لما جاء نور الله كشف فيه كل ظلمة لا يحبها الله سبحانه وتعالى من رجس وظلم وسوء إلى كل نور، نقلنا من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وأكمل الله سبحانه وتعالى المنة على هذه البشرية بقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام احنا وصلنا في الكلام عن السيرة النبوية الشريفة إلى السنة السابعة للهجرة، لكن بسبب الانقطاع البسيط أسبوعين حاب نرجع ونذكر شوي بالأحداث اللي تكلمنا فيها من بداية كلامنا عن السيرة النبوية. إذا بتذكروا أول حلقة تكلمنا عن ليش إحنا لازم ندرس السيرة النبوية، سؤال ممتاز وإجابة مختصرة جدا، لأنه كل من لا يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لا يعرف سيرة نبيه أو نبذة عن نبيه كافية فقد أساء وظلم. قال الله تعالى في وصف من لم يعرف النبي: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فعد الله تعالى أنه من أسباب الزيغ والضلال، من أسباب الابتعاد عن الهدى، من أسباب أنك مش متعلق بدين الله، من أسباب أنك لا تنتهي عند النواهي ولا تأتمر بالأوامر، من الأسباب أنك ما بتقرب طاعات إلى الله سبحانه وتعالى، من أسباب أنك معرض عن الله سبحانه وتعالى أنك ما بتعرف النبي عليه الصلاة والسلام. ولو عرفت النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك. ليش؟ لأنك إذا عرفته حبيته، وإذا حبيته اتبعته، وإذا اتبعته التزمت بشريعته، وإذا التزمت بشريعته نلت مرضات الله سبحانه وتعالى. فأول ما تكلمنا به عن شو الهدف من إني أعرف السيرة، أول شيء إني ما أجهل نبيي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يكره من لا يعرف نبيه، فقال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. كمان أنا لازم أتعلم السيرة وأعرف قصصها وحكاياها وخباياها وعبرها، لأجل أن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف يستحيل أن يفسر أو أن يفهم بدون ما نعرف سياق السيرة النبوية. فبتيجي بالقرآن الكريم تعرف إيش مثلا سبب النزول، وذكرنا على ذلك أدلة كثيرة الآن يعني مش موضعها المناسب إنه نذكرها، مثل مثلا قال تعالى فقطع السارق نقطع إيده، من وين نقطع إيده؟ الإيد تطلق على الكف وإلى الرسغ وإلى المرفق وإلى الكتف، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن من أين تقطع. فكانت السيرة النبوية والأحداث اللي أجرت في السيرة النبوية تبين الحالة وتبين وتوضح ما جاء به القرآن الكريم. كمان السيرة النبوية أنا بأخذ منها دروس وعبر إلي في حياتي. النبي عليه الصلاة والسلام عاش فقير، الفقير بيأخذ منه عبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده مال كثير، الغني بيأخذ عبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان زوج وكان قاضي وكان معلم وكان أب وكان حزين وكان فرح وكان غضبان صلى الله عليه وسلم، كان يتيم، كان متزوج، كان توفت زوجته. النبي يشكل حالة لكل فرد منا من أفراد المجتمع. مستحيل تجد حالة في المجتمع اليوم إلا والنبي عليه الصلاة والسلام تمثلها في حياته. ولذلك إذا بتذكروا في حلقات السيرة الأولى شو قلنا؟ قلنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام عاش كل المآسي اللي ممكن يعيشها الإنسان. تعرض صلى الله عليه وسلم للظلم، للضرب، للشتم، توفت أمه ووالده، يتيم، توفت زوجته، عانى من الاضطهاد، عانى من صلى الله عليه وسلم الحرب، وقاتلوا وصدوا أقرباءه صلى الله عليه وسلم. فلو تجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أي فرد من المجتمع تجد عنده مشكلة، لابد أن تجد النبي عليه الصلاة والسلام عاش. ليش؟ حتى يستكمل النبي الرحمة في قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى هو عاش كمان فقد الأبناء، فكان يدفن أبناء وهم صغار بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل مثال في مجتمعنا اليوم كان النبي أسوة. ليش؟ عشان يعرف الإنسان كيف يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. وتكلمنا بعد ما تكلمنا عن قديش لازم نحكي عن السيرة النبوية ونفهم السيرة النبوية، تكلمنا عن حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت العرب والفرس والروم قبل بعثة النبي، وحاجة الناس لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا في ظلام دامس. كانت العالم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام تتخبط في ظلمات الشرك، في ظلمات الجهل. فالعالم كله اتقاسمت إمبراطوريات ثنتين اللي هي الروم والفرس، وكانت الروم مسيطرة أكبر على العالم. هاي المجتمعات الروم والفرس ساد فيها الطبقية، يعني طبقة الحاكم وحاشيته وزراءه، والباقي كلهم عبيد. 70-80% من سكان الأرض كانوا عبيد. تخيل ملك فارس كان يدعي أنه إله، وكانت الوفود اللي تدخل عليه من العرب تسجد له، تخيل. وكانوا لا يدخلون على فارس إلا متلثمين، يعني زي كأنه حاط كمامة. ليش؟ حتى لا يلوث بنفسه طهارة بلاط ملك الفرس. فكان العالم يعيش بسواد بالنسبة لهذه الطبقية. اتكلم عن الزنا، انتشر الزنا بشكل كبير عند الروم، وانتشر زنا المحارم عند الفرس. اتكلم في الحقوق، كانت الناس تسلب حقوقها للطبقية وللحاشية العظمى وللملك ووزرائه. العرب لم يكونوا بأفضل حال، مع أنه كانوا أخلاقهم العرب وحميتهم كبيرة، إلا أنه انتشر عندهم أنواع من الزواج هي عبارة عن زنا، فكان عندهم أكثر من نوع من زواج. الله تعالى أبطله والنبي عليه الصلاة والسلام أبطله، إلا صورة الزواج اللي إحنا عليها اليوم، إنه جاهة كريمة بتتقدم لخطبة فتاة وأبوها وأهلها بيوافقوا ثم تنتقل إلى بيت زوجها. غير هيك من الزواج النبي حرمه، مثل زواج إنه امرأة يدخل عليها 10 مثلا وبس تنجب تنسب الولد إلى واحد، أو القافية، هاي كانت امرأة تدخل من تشاء على بيتها، ترفع راية، إذا الراية موجودة عند الخيمة معناته هاي المرأة بتستقبل الرجال، بيدخلوا عليها بيفعلوا معها الفاحشة وبتطلع. إذا حملت شو بتجيب؟ بتجيب وحدة على الشبه، على الدم، إنه هذا الولد ينسب إلى فلان. من أنواع الزواج كان عندهم إنه الرجل بيكون متزوج وحدة، لكن حتى تنجب رجل مثلا كريم أو صاحب خلق أو شجاع، بيروح بيخلي زوجته تنام عند رجل يحمل هاي الصفة حتى وتبقى عنده حتى تظهر عليها ملامح الحمل، بعدين ترجع لزوجها الأول. فهذا كله زنا ومقت ولا يرضى الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أكل الميراث، بالإضافة إلى الحروب الكثيرة اللي فيها ظلم متعدي وجور. فكان العالم بحاجة إلى ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله تعالى في عام 570 ميلادي على الوجود بأسره، أن ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت ولادته بعد حادثة الفيل تقريبا بخمسين يوم، واستبشر جده بولادته وسماه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال ليكون محمودا في السماء والأرض. وهذا الاسم ما كان مألوف عند العرب قديما، كان في بعض كتب أهل الكتاب إنه بعض الناس كان موجود عند كتب أهل الكتاب إنه سيأتي نبي واسمه محمد. فالعرب عدهم الإمام الذهبي 12 واحد سموا نفسهم محمد، لكن من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم إنه ما حدا من هؤلاء اللي سموا محمد ادعى النبوة، ما حدا ادعى النبوة باسم محمد إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو صادق فيما يدعي وفيما يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى. وبعد ما ولد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ديار بني بكر، واسترضع صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية، وعرفنا كيف الله بارك للسيدة حليمة بمالها وفي أنعامها وفي ثديها، وكيف كانت فقيرة تذهب على أتان، يعني حمار أجلكم الله، ضعيف فزيل كبير، تقرحت أقدامه كبير خلص رح يموت، لكنها لما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام عاد الحمار سريع وكان يسبق القافلة. فبيقولوا لها إن لحمارك هذا لشأن يا حليمة، شو قصتك؟ يعني لما إجيتي ما كان حاله هيك. فزوج سيدة حليمة بيقول لقد حملت نسمة مباركة يا حليمة، فرأوا آثار البركة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حياتهم من لما أخذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما صار عمر النبي عليه الصلاة والسلام 6 سنوات أخذت أمه لزيارة أخواله، وأخوال النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في المدينة، فراح النبي عليه الصلاة والسلام وأمه إلى المدينة. لما وصلت المدينة عاين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إخوانه وزار قبر والده، وزورته السيدة آمنة قبر والده وقالت له هذا قبر والدك. وفي طريق العودة إلى مكة مرضت مرض شديد وأدركها الموت في منطقة تسمى الأبواء. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام ولد أبو يتيم، يعني متوفى والده. ثم لما بلغ 6 والإنسان مين إله بعد أبوه غير أمه في الحياة، وخاصة لما يكون في عمر مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفيت أمه في الأبواء، وعاين صلى الله عليه وسلم فقد الولد الوالد والأم في سن مبكرة صغيرة جدا. فتخيل أي قلب بده يتحمل الآن ما يتحمله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت مع والدته خادمة اسمها أم أيمن، فعادت به إلى مكة المكرمة. لما عادت به طبعا تكفل به جده عبد المطلب اللي هو سيد قريش، سيد سادات قريش والمعظم عند قريش. وجد عبد المطلب كان يلمح فيه أثار النبوة، لأنه أهل الكتاب كانوا يبلغوا وكانوا يعطوا إشارات إنه النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج من مكة، وإنه اسمه محمد، وهذا ما تيمنه جده عبد المطلب. فكان عبد المطلب يعامل النبي عليه الصلاة والسلام معاملة مختلفة. تخيل بال6 من عمره كانت العرب وخاصة أهل قريش يهابون عبد المطلب، فإذا خرج من بيته بده يجلس عند الكعبة كان الكل يقوم لقيامه، ما بيقعدوا إلا إيش إلا إذا جلس، وكانوا لا يجلسون يمين وشمال عبد المطلب. ليش؟ هيبة له، أجلانا له. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المجلس عبد المطلب لا يجلسه إلا بجانبه، وكان إذا وضع الطعام لا يتقدم أحد على الطعام، لا عبد المطلب ولا أبناؤه، إلا إذا قدم أو جاء النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يعتني به عناية خاصة، وعلى هذا تربى النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ الله سمعه وبصره وسمعته عن الخوض في أي شيء محرم، لأن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم معصومين، ولذلك لقب صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين. كبر النبي في العمر أكثر ووصل عمره 25 سنة. نوصل لهذه المحطة لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن محطات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى نبني عليها إن شاء الله، ونكمل بعد 7 للهجرة. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها 7 وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. بنتكلم عن محطات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وصلنا في سرد السيرة إلى السنة 7 للهجرة. تكلمنا عن حال العالم وضرورة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان في ذلك الوقت. تكلمنا عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام وعن ذهابه إلى ديار بني بكر، وكان ذهابه ضروري، وكانت العرب تبعث أبنائها إلى البوادي. ليش؟ لأنه اللغة العربية الأصلية هناك، لأنه أهل مكة كانوا أهل مدينة، وبيختلط الكلام في المدينة مع غيرهم من اللي بيجوا من اليمن أو بيجوا من الشام. فكان العرب بيودوا أبنائهم إلى البادية، الأهل البادية ما بيختلطوا مع أحد. وبعد هيك لما تكلمنا عن وفاة السيدة آمنة وكيف حفظ الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم حتى اشتهر وهو شاب بأنه الصادق الأمين، بعد هيك حصل أفضل زواج في الوجود، زواج السيدة خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة كانت أثرى أهل مكة، أغنى أهل مكة من النساء كانت السيدة خديجة، ومن الرجال كان عم النبي أبو لهب. فالسيدة خديجة لما سمعت بصدق النبي وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، وديروا بالكم في نقطة مهمة، السيدة خديجة يعني ما أقدمت على هذا الإقدام إلا لأنها كانت ترى في محمد نبي، كان عندها علم من أهل الكتاب ما هو عيلتهم وأقاربها، كان عندهم علم بأهل الكتاب وبيسمعوا من ورقة بن نوفل الكلام، فكانت تتلمس هذا الشيء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فعرضت عليه التجارة وقبل النبي بعد ما استشار عمه أبو طالب، وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام من رعي الغنم إلى التجارة، وتاجر للسيدة خديجة بمالها. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام رجع بأرباح مضاعفة، فكانت هاي إحدى العلامات اللي قربت السيدة خديجة من النبي عليه الصلاة والسلام، وسألت الخادم اللي أخدمته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتكلم لها عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام العجيبة وكأنه ليس من هذا الوجود، واتكلم منها عن الغيمة التي تظله وحفظ الله تعالى له، وأنه ما حلف قط، وأنه ما غدر ولا خان ولا كذب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكيف كان يعامل هذا الخادم وكأنه أخ له أو زميل له أو صديق له، بخلاف من خرج معه ميسرة اللي هو الخادم اللي راح مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلات أخرى. فالسيدة خديجة رضي الله عنها أحبت النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، وكانت ترى فيه وتتشوف فيه أنه لعله يكون هذا النبي الذي سيبعث آخر الزمان. والسيدة خديجة بتطلب الزواج من النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق خادمتها، بتروح الخادمة إلى النبي بتقول له شو رأيك تتزوج يا محمد، أنت صار عمرك 25 سنة. فالنبي بيقولها أنه أنا يعني الحال عندي مش كثير، يعني غير مؤهل للزواج ماديا وما عنديش بيت إلى آخره. فبتقول له شو رأيك بخديجة، فيوافق النبي عليه الصلاة والسلام وبيأخذ أعمامه العباس وحمزة وبيطلبوا السيدة خديجة رضي الله عنها، وفعلا بيصير زواج وينجب النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة كل أبنائه إلا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم كان من ماريا القبطية، باقي أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة اللي هم لازم نحفظهم، أبناء النبي مش لازم نجهلهم أبدا، اللي هم القاسم وبه يكنى أبو القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعبد الله، وهذول الاثنين توفاهم الله في مكة وهم صغار، النبي عليه الصلاة والسلام دفنهم بيده صلى الله عليه وسلم. والبنات كانوا أربعة، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هذول الأربعة كانوا بنات النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم عاشوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا وذهبوا للمدينة، كلهم توفوا في حياة النبي إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، توفيت بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى بستة أشهر. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أنجب من ماريا القبطية سيدنا إبراهيم، وكذلك دفنه في المدينة المنورة صلوات ربي وسلامه عليه. هاي أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. في له أبناء آخرين تبنى النبي زيد بن حارثة. زيد بن حارثة هو خادم جاء به حكيم بن حزام. حكيم بن حزام بيكون ابن عم السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان بيقدرها تقدير كبير وعظيم. فلما حصلت إحدى المعارك أخذوا من السبي غلام. هذا الغلام لما بين عليه النجابة والذكاء والفطنة أخذوا حكيم بن حزام وأعطاه للسيدة خديجة رضي الله عنها. السيدة خديجة طبعا شرته من حكيم بن حزام، فوهبته للنبي، قالت له يا رسول الله هذا خادم إليك، خليه يخدمك وعندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما أخذوا أعتقوا، قال له أنت حر لوجه الله، بدك تظلك معي وتخدمني اخدمني، بدك تروح روح. ولكنه بقي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه خدمة النبي فيها راحة أكثر ما تكون حر. فخدم النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم الأيام بيجي والد زيد بن حارثة بيسأل عنه، فبيقولوا له هيو عند محمد. فالنبي خير الولد وخير أبوه، قال له إن شئت من خيره أن يبقى عندي أو أن يذهب معك. فالولد اختار إيش؟ البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك طلع النبي إلى مكة المكرمة وقال هذا زيد ابني، أشهد الناس إنه إيش زيد ابنه. وكان التبني يعني لم يحرم بعد، حرم لاحقا في المدينة المنورة. فكان زيد يكنى بابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نزلت آية التبني صار يكنى بزيد بن حارثة وينادى زيد بن حارثة. ومواساة له ربنا سبحانه وتعالى جعله هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم صراحة. هاي شجرة عائلة النبي عليه الصلاة والسلام والناس اللي حوله. كان في بيت النبي كمان طفل اسمه سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب هو ابن أبو طالب، وجعفر كذلك ابن أبو طالب. شو قصتهم؟ سيدنا محمد لما تزوج حب يكافئ عمه أبو طالب، لأنه أبو طالب كان مع النبي من صغره بعد وفاة جده. فلما كبر النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج وفتح بيت الآن وعندي دخل وبقدر أعين الآخرين، طلب من عمه أبو طالب إنه يأخذ أحد أبنائه، فأخذ سيدنا علي، والعباس أخذ جعفر بن أبي طالب. فتربى جعفر عند العباس، وتربى سيدنا علي عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما بلغ النبي 40 عام كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى رؤى فتقع صراحة. شو بيشوف بالرؤية؟ يجدها مثل فلق الصبح، نفس الرؤية اللي بيشوفها يجدها في النهار. ثم حبب إليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، كان يطلع يتفكر في آلاء الله وفي هاي السماوات والأراضين والجبال، مين خلقها؟ مين الإله؟ حتى فجاءه صلى الله عليه وسلم الوحي، فدخل عليه جبريل. تخيلوا الدنيا ليل، ظلام دامس، والنبي عليه الصلاة والسلام على جبل عالي جدا، ما في حدا، في عز السكون، والنبي بيتأمل في السماء، إذ يغطه جبريل من الخلف، واحد بيمسكه من الخلف وبيضمه ضمة شديدة، بيقول له من أنت؟ أرسلني. شوف شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فبيقول له اقرأ، بيقول له ما أنا بقارئ. ورد النبي دلالة على شجاعته صلى الله عليه وسلم. لسه النبي ما بيعرف مين هذا اللي وراه، لكنه قال له ما أنا بقارئ، يعني النبي ما خاف، ما ارتبك، ما أغمي عليه، بل هو بقمة الشجاعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال ثم أرسله، تركه، ثم غطه فقال له اقرأ، قال لست أحسن أقرأ، فأرسله ثم ضمه الثالثة. والنبي بيقول حتى بلغ مني الجهد، كان رح يقتلني، يعني ضمة شديدة. ثم أرسله قال اقرأ، قال ما أقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم انطلق جبريل. تخيل هالموقف قديش صعب وشيء غريب ومش معتاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة عاد إلى السيدة خديجة، وهذا بدلنا على أنه الإنسان إذا تزوج بإمرأة صالحة، مرأة كويسة، هي الأمان الأول بالنسبة له. سيدنا محمد كان عنده عمه أبو طالب، وأبو طالب لما نحكي أبو طالب هو الرجل الحكيم السديد، كان عنده سيد الرجال في مكة سيدنا أبو بكر الصديق، إلا أنه اختار زوجته، اختار السيدة خديجة رضي الله عنها، فخبرها وحكالها وبلغها الأمر. فشو قالت له؟ قالت له كلا والله إن الله لن يخزيك، أنت ربنا ما رح يخزيك، وكأنها بتقول له أنت نبي. بس ما استعجلت، وين أخذته؟ أخذته إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، فقص النبي عليه الصلاة والسلام له الخبر، فقال له هذا الناموس اللي جاء على موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، ولذلك أنت نبي وسيخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال ما جئت بما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرج من بلده وقومه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد وهو في نحكي ذهول إنه اليوم صرت نبي، وهذا ورقة بن نوفل يبلغني، وأول من يوافق ويسلم ويذعن للنبي صلى الله عليه وسلم زوجة السيدة خديجة، وتقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتتوالى السيدة خديجة تسلم، ثم يعرض النبي إسلام على سيدنا عمر فيسلم، ثم سيدنا زيد فيسلم، ثم يخرج خارج بيته صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، فما تردد في إعلان إسلامه، وبدأت الناس سرا تدخل في الإسلام حتى بلغوا حوالي 60 شخص. وفي السنة الثالثة للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالدعوة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ بتبليغ الدعوة، ثم رافق ذلك المصاعب اللي صارت مع سيدنا بلال، مع سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكل ذلك ذكرناه، وإذا عمه له صلى الله عليه وسلم أذاه في نفسه وفي بناته وآذت زوجته، وما بقي طريقة قد يصل بها أبو لهب إلى إذاء النبي إلا وآذاه فيها، لكنه صلى الله عليه وسلم صبر وتحمل، ولم ينقل ولو رواية ضعيفة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عمه بشيء من الإذاء. وهذا يبين لك مكارم وكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا زال أبو طالب يدافع عنه حتى انتصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونزلت تبت يد أبي لهب، وحكم الله على أبو لهب بالنار هو وزوجته. بعد هيك أسلم شخص عزيز وقريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حمزة، بعد ما ضرب أبو جهل انتقاما للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما جلس مع النبي يكلمه، ثم رفع الله النبي يديه إلى ربه سبحانه وتعالى يدعوه أن ينصر الإسلام وأن يعزه بأحد العمرين، إما عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، فكان أحب الرجلين إلى الله هو عمر بن الخطاب. وبالفعل سمع من أخته وأقرأ سورة طه، بدايات سورة طه، ثم ذهب إلى دار الأرقم بالأرقم وأعلن إسلامه. يعني سبحان الله الحلقة هاي راحت كلها مراجعة لأحداث السيرة، إن شاء الله في يوم الغد نكمل السنة السابعة الهجرة، أو عفوا البعثة، إحنا وصلنا للسنة السابعة، حصل فيها أحداث كثيرة، منها إعلان سيدنا عمر إسلامه، ومنها الهجرة إلى الحبشة، ومنها ما حصل من مقاطعة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. لعلنا إن شاء الله بكرة نتكلم عن كل هاي الأحداث. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين. صرنا جزء من العيلة وعالحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
2: منتخبنا بكأس العالم، أروع من هيك شو أحس.
1: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.

0: الان مع سنابس
1: بلان بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: شادي جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يزور مقر شركة زبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. ولي العهد يطلع على تجربة شركة زبلاين في تصميم وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة. باكستان تعلن استئناف المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن وقف الحرب في لبنان بأهمية وقف الحرب مع إيران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية سيحصل. رصد أول إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا لطبيب عائد من الكونغو الديمقراطية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركز.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: في موسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصوره باي وقت ومن اي مكان، متوفر على اجهزه الاندرويد والاي او اس. عين افام معك بالصوت والصوره.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عاديه، ايفون 17، ايباد 11، ايربود ماكس، والجائزه الكبرى سياره بي واي دي سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات ماليه لتدخل السحب. لينك من بنك القاهره عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محافظ البنك المركزي الإيراني يقول إن إيران لديها مجال أكبر لزيادة المعروض من العملات الأجنبية بعد منح إعفاءات أمريكية وتحسن الوصول إلى الأصول الخارجية. خطط جارية لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج في الرياض وفق وكالة رويترز. الأمم المتحدة تقول إن سفنا أبحرت بالفعل عبر مضيق هرمز بموجب خطة المنظمة البحرية الدولية. ترامب يقول إن إيران تبلغ الولايات المتحدة أنه لا رسوم مطلوبة في مضيق هرمز. ترامب يؤكد أنه لم يتم تقديم أي أموال لإيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولهم من الولايات المتحدة.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً. تقنيات

0: ونكهة تروى.
1: زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر، بالاشتراك مع البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
5: الشيبس اسمه سنابس، وسنابس اسمه الشيبس.
6: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك، شو أحس؟
5: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
6: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: شاشة واشترك بإن مع سنيبس.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامي عنيزات.

0: مرحبا، كيف حالكم؟ ورجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة من الناس من الظن. اليوم حبينا حلقتنا تكون مختلفة عن كل الحلقات، وبرضو ضيف مختلف عن كل الضيوف اللي بتعرفوهم بالعادة. اليوم ضيفنا أبو فهد المغلغل، راح نحكي معاه أكثر عن الشاحنات وعن السواقة وعن كيف الطرق الطويلة اللي بيسوقوها وإيش المعاناة اللي بتصير معاهم، وبرضو نأخذ منه تجاربه وخبراته وإيش بيعانوا وإيش بيطالبوا. اليوم معانا بناس من الظل أبو فهد المغلغل. كيف حالك؟
1: الله يسعدك استاذ.
0: شو الأخبار؟
1: كل الاحترام والتقدير لك حبيبي.
0: أبو فهد المغلغل، شو يعني المغلغل؟
1: والله يا سي، كلمة المغلغل هي يعني طلعت علي، يعني هو شيء يعني زي ما تحكي بتغلغل بالناس، أو يعني زي ما تحكي بوسط العالم أو وسط الناس، فال يعني زي ما تحكي الشباب كلهم اجتمعوا على كلمة المغلغل فطلعت علي مغلغل.
0: أها.
1: فصار الاسم يعني ما كنت مرتب له ولا عامل له أي شيء قبل ولا أي شيء، يعني
0: هيك أجت.
1: هيك أجت المغلغل. وغالي، ويعني هي من كلمة غالي
0: أها.
1: بداية، غالي وغلغلين غوالي،

0: يا أخي طلعت معنا مغلغل، فقالوا لك لأنك أنت مجتمع معنا ومتغلغل معنا، فطلعوا علينا مغلغل الضحك.
1: طلعوا عليك مغلغل.
0: نعم.
1: طيب سيد أبو فهد،
0: الله يبارك
1: بدي
0: فيك
1: أحكي معاك اليوم بالشاحنات. كيف بلشت برحلتك لسواقة الشاحنات؟ كيف بلشت بهاي المهنة؟ احكي لي عنها.
0: نعم. وبداية الله يسعد مساك ومسا الجميع. هسا بداية الشحن بشكل عام اللي هي شغلتنا، هي شغلتنا أبا عن جد، وليس أنا أحد علمني عليها يعني مثلا جديد أو كذا. إحنا كان يعني جدي سائق من أحد أقدم سائقين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ثم تولاها الحاج وعمامي يعني وخوالي برضو، ومن ثم أتت إلنا. فإحنا طفولتنا شبكت مع الجيل القديم يعني مع أبوي وكذا، فأنا كنت مشارك معه بالعمل من صغري،
1: اها، يعني انت منذ الصغر
0: منذ
1: بلشت معك
0: الصغر.
1: هاي
0: نعم
1: الشغله.
0: يعني
1: حلو.
0: أنا لما بلشت في هذا الموضوع كنت أطلع مع الحج على العراق القائم سنة 2002، فاليوم قاعد بدور في الجوازات، فجوازي موجود معي بال2002. كنت أطلع معه مرافق على النفط الخام، نجيب من منطقة القائم إلى الزرقاء
1: ما
0: الأردن.
1: شاء الله، يعني انت من الصغر وانت بتشتغل او بتروح بترافق الوالد بهاي
0: نعم
1: الرحلة.
0: نعم 100%. واليوم كمان يعني أخذني لفتة بسيطة، إنه يا أخي الجيل اليوم مستحيل تلاقي الإشي هذا،
1: شو السبب
0: مستحيل
1: برأيك؟
0: يا أخي. الدنيا تغيرت، الحياة تغيرت، حتى العيشة كلها تغيرت، والناس نفسيات وكل إشي تغير. يعني احنا زمان ما كنا بالوضع هذا نفس الامور هاي. يعني اليوم ولد 12 سنة، انا هاي الجواز معي فرجيتك اياه، 12 سنة طالع مع ابوي على العراق على القائم. اليوم الولد 12 سنة لما بدك تيجي تطلعه على دكان بدك تكتب له على ورقة جيب واحد لبن واحد بيبسي، لانه ممكن يخربط. فالتلفونات السوشيال ميديا دمرت صراحة كل الجيل الصغير اللي طالع اليوم، كله دمار شامل. يعني حتى اليوم الصغير بطل يحترم الكبير نهائيا، ما بيستنى كلمة من أهله، والأهل بطلوا يمونوا فيها كبيرة على أطفالهم. يعني اليوم أيامنا زمان كانت المسبة يحكوا الشباب عيب هم صغار، وإحنا بالمدرسة ما كنا نسمع المسبات. اليوم طفل عمره 8 سنين وعشر سنين بتلاقيه بيغلط وبسب على الكبير على الصغير، وبتعلموا بشغلات قاعدة بتطلع السوشيال ميديا، بخذوها وبخذوها قدوة، وما في رادع من الأهل إنه هذا الشيء غلط أو إنه هذا الإشي مش إحنا هيك. يعني في عادات كثير اليوم إحنا بنعلم أطفالنا فيها بلاقوا عكسها بالشارع، فبتصبح أنت إنسان غلط بالنسبة لتفكير الطفل الصغير. لما أنت تعطيه مثلا فكرة عن تربيتك أو عيشتك، فبيطلع الشارع بلاقي كلامك غلط، لأن أنت
1: بشوف عكسه
0: كلامك
1: تماما.
0: طبعا لأنك أنت كلامك اللي أنت كنت عايشه زمان الآن لا ينطبق عليه نهائيا. فاحنا قاعدين بنواجه جد الاباء يعني كلها بتواجه في مشكله كبيره. في
1: طب اليوم ابو فهد كيف بربي ابنه؟
0: انا بربي ابني قاعد يعني كل شيء بحكي له، يا يابا لا ترد، لا ترد على اي شيء بتشوفه برا. يعني انا ما بديش احكي لك شو الصفات الموجوده، بس لكن اني لما بحكي له هذا الاشي عنا عيب او غلط، يعني غلط، فلو شفت فسين من الناس او فلان من الناس سوى الاشي هذا، احنا بالنسبه لنا عيب وما بنقدر نسويه نهائيا نهائيا،
1: اها،
0: ما بزبط يصير نهائيا.
1: هي
0: فعشان هيك احنا قاعدين بنواجه في تعب في تربية الاطفال. بينما احنا زمان لما كنا نسمع من ابائنا وامهاتنا على التربية والاخلاق، كنا اللي نسمعه نلاقيه برا مطبق فعليا. يعني تلاقي كل الناس نفس الاشي، خلاص مثلا على 8 بالليل ما حدا بيطلع، فعلا ما تلاقي حدا. اليوم الولد بتمونش عليه على 3 الصبح ينام، بتشانه لله تنام، بنامش يا عم
1: بيصحى.
0: بنامش.
1: هو تعود، جيل
0: هو
1: تغير.
0: تعود
1: اه
0: الجيل،
1: جيل
0: مشكلة
1: تغير.
0: كبيرة والله.
1: اه هي الجيل تغير.
0: نعم
1: طيب ابو فهد بدي ابلش معك برضو من البداية،
0: نعم
1: بدي تستذكر لي هيك متى اول مرة انت اخذت شاحنة
0: نعم
1: وسافرت
0: هسا أنا
1: لحالك، كنت انت المسؤول عنها؟
0: هسا أنا من فترة 2002 أنا كنت مرافق مع الحاج، بعد هيك بال2005 كنت معي سواقين ونشتغل على النفط، بس طلعت بالشاحنة لحالي كان بال2008، كان عمري 18 سنة
1: ما شاء الله.
0: أخذت الشاحنة وسافرت فيها على مصر.
1: احكي لي عن هاي الرحلة.
0: هاي الرحلة يا سيدي العزيز، الله يذكره بالخير، شخص بعز علي اسمه أبو أحمد المحيسن، هو أخذني معه على مصر، معه شاحنة طبعا وأنا معي شاحنة. من قد ما كنت صغير ومتذكرها، لما راحوا يشتروا أغراض، والله راح يجيب حليب، بقول له ليش لح الحليب هذا؟ بيحكي لي عشان اذا بتصيح معنا بالطريق نسقيك حليب. الله يذكره بالخير. طبعا
1: آمين يا رب.
0: كانوا معنا شباب ما شاء الله عليهم، في شيء توفى منهم الله يرحمه،
1: تعيش
0: في شيء عايش، وكنا مبسوطين جدا، كانت تجربة رائعة جدا. كانت معي شاحنة وكنت لحالي، يعني انا قضيت فترة انها لا بأس فيها، يكون معي مثلا الحاج الوالد، يكون معي سواقين، بس هاي الفترة انا كنت لحالي شخصيا. حتى لما تنام بالشاحنة لحالك خارج البلاد خارج الوطن بتحس برضو في رهبة، والامور بتختلف عليك. يعني
1: هذا بدي اسألك اياه، لما تناموا بالشاحنة بالخلا،
0: نعم،
1: ما بتخافوا؟ ما بتنقزوا؟ بنسمع بالخلا في جن، في عالم، في تشوف اشياء، في منه هذا الحكي؟
0: والله جن وما جن واشياء، ما
1: واحد طلع سلم عليك بعدين راح بعد بعشرة كيلو لقيته سلم عليك؟
0: ما في، لا لا.
1: ما في منه هذا الحكي
0: يا اخوي، جن ما في. انا نمت في جميع الصحاري اللي ممكن تتخيلها. يعني وين ما بدك صحراء انا نايم فيها، ونايم ومتعطل فيها، مش بكيفي كمان، وإشي بكيفي وإشي مش بكيفي. عمري في حياتي ما شفت إشي أو طلع لي إشي، مع أنه المناطق اللي كنا ننام فيها يعني موحش جدا، نسمع من الناس أنه في جن وفي كذا، بس أنا شخصيا ما عمره واجهني أي شيء من نوع جن وطلع لي وزمر لي وضرب علي حجر، وما عمري.
1: طب تسمعوا هاي القصص أنت من الشفارية؟
0: أنا بسمعها كثير.
1: يعني زينا أنت كمان
0: بهذه. طبعا أنا بسمع كثير، بقول لك طلع لي ضرب علي حجر، أجا نام فتح باب السيارة كان وجهه منزل دم، هجم علي، شردت منه. بس اتوقع انا لو المنظر هذا يصير ما في انسان بيقدر يتحمله. لما انت تكون بصحراء مثلا سمعتها من شخص وفتح عليك باب واحد وجهه دم، وانت قال شغلت السياره، طبعا تشغيلت الشاحنه بدك ربع ساعه لتاخذ هواء وتمشي، هي مش زي السياره صغيره شغل وامشي، بدك ربع ساعه. معقول انت في الربع ساعه قاعد تقنعه انه طول بالك انا بدي اهرب؟ مستحيل. فالموضوع مستحيل انه بني ادم يعني يتصور هذا الموضوع ويعيشه، مستحيل. طيب. ما عمره لقطني يعني.
1: قبل ما نكمل انا وياك بالقصه هاي، بس عشان انا قلت لي السياره والشاحنه، الشاحنه بتقعد ربع ساعه لما تشغلها او تحميها وتمشي، شو بتفرقوا انتوا عن السيارات غير انه الكبر الناس اللي ما بتعرفوا؟ يعني اليوم اللي زي سامي ما بيعرف شو بتفرق الشاحنه عن السياره.
0: حساسين العزيز، هي بتفرق كل يعني من الأرض إلى السماء، اختلاف الشاحنة عن السيارة الصغيرة بكل طباعها وقيادتها وبكل شيء. يعني هسه لنفترض أنت ماشي بالسيارة سرعة 100، لنفترض، وأنت بتعرفني أشرت لك ممكن تدعس بريك 20 متر أو 15 متر وتوقف لي،
1: صحيح
0: معك، تمام؟
1: مية مية.
0: الحركة إذا بتعملها قدام شاحنة بعملك علبة على الأرض مسح، لأنه الشاحنة علشان تأخذ الاستجابة منك إنها توقف لهذا الشخص أو لهذه النقطة بدها أقل شيء كيلو لما تقدر توقف على نفس السرعة
1: اللي كنا ماشي عليها أنا وياك.
0: فالسيارات الصغيرة لما مثلا يعني كثير بتصادفنا إنه مثلا بكون ماشي بكون بده قهوة مثلا، بفطأ يعني بتذكر إنه مرق عن القهوة، بدعس بريك مرة واحدة بتيجي تريلا يعني خلص بتمسحه عن بكر، يعني بتمسحه مسح على الأرض.
1: يعني تريلا مش بسهل
0: ما بتوقف السيارة، هي على نظام هواء بعدين نظام ديسكات بلطات هواء، شاحنة ووزان ثقيلة جدا، ما بتقدر الشاحنة انها توقف نفس ايقاف التاكسي مثلا بعشرين متر، بدها كيلو اثنين كيلو لما توقف براحتها مثلا. وحسب المحاور في كمان بعض المشاكل اللي هي سببت لتهالك الشحن، موضوع برضو الحوادث خلينا نفوت فيه، اللي هو زيادة المحاور.
1: شو يعني زيادة المحاور عشان الناس؟
0: زيادة المحاور، المحاور اللي هي العجال، عشان سهل للمتابعين والمشاهدين، اللي هي العجال اللي بتكون على الشاحنة. في شاحنة مثلا بتشوف لها ثلاثة عجال،
1: صحيح،
0: في المقطورة اللي وراء هي بتكون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة. بداية الشحن كانت هي معترف فيها إنه الراس ثلاث محاور اللي هو ثلاث عجال والمقطورة ثلاث عجال، مع التطور وهذا الشيء ضرب الشحن ما نفعه، اللي هو صار يضيفوا محاور على الشاحنة عشان تكسب وزن أزود. يعني لنفترض خلينا نحكي، ما بدنا نحكي لك قبل سنين طويلة، نحكي قبل 15 سنة 20 سنة على اللي احنا متعودين عليه، كانت الشاحنة الرأس مثلا ثلاث محاور والمقطورة ثلاث محاور، كان قائمها 51 طن. الواحد وخمسين طن على نفس هاي الشاحنة وبركاتها وقيادتها ممكن تقلل من الحوادث اللي موجودة عندنا بتصير، يعني بتقلل لأنها هي أصلا وزنها خفيف، نفس نظام اللي هي الدول المجاورة اللي هي سعودية. سعودية إذا عندك شاحنة عليها 80 محور مش 6، أنت قامك 44 طن. ما إله فيك. إحنا عنا لا بيختلف، عنا 6 محاور والراس اللي هذا بطلع له 70 قائم. أنت بتحكي في 70 قائم هاي الشاحنة، إذا أنت زي ما بتحكي بدك تدعس بريك قدامه وأنت بدي يوقف 70 طن على الأرض.
1: ما بوقف
0: يعني في شتاء بزحلق، في طلوع بوقف، في نزول بهور، إلا يكون قيادي 100% يتحكم في هاي الشاحنة. يعني هذيك الشاحنة ممكن على 45 طن خلينا نحكي حادثها مش زي 70. لو بدنا نفترض ان هاي بدها تعمل حادث وهاي بدها تعمل حادث، هاي حادثها بيختلف عن هاي
1: عشان وزن
0: الزلازل. شو ادى الموضوع هذا؟ كان سيدي العزيز لنفترض مثلا حمولة الشاحنة 30 طن، 30 طن لنفترض اجارهم 400 دينار من العقب العمال لنفترض، لما زادوا المحاور حملوا السيارة كمان 20 طن زيادة صار اجارها قديش؟ 500. يعني فرقت 100 دينار على 20 طن، فاصبح موضوع السيارات اللي ما لها محاور ما لها شغل، وكل الشغل والضغط والتاجر همه انك تحمل له اكثر ويعطيك الفرقيه اللي هي 100 دينار على 20 طن او 15 اللي هي الفرقيه. هاي بشغلات الشحن اكيد، يعني اللي اصحابين المصالح بيفهموا انا ايش قاعد بحكي، اثرت عليهم بكل شيء، تصليح الشاحنات، الكوشوك، الحوادث. يعني انت تطلع الحوادث اللي قاعده بتصير اليوم، ما في حادث بوز خفيف، شطب الشطب هذا والحادث الضخم بيبقى من وزن السيارة محمليته.
1: يعني انت كل ما زادت العجل كل ما زدتوا نحكي الوزن السيارات.
0: نعم
1: اللي
0: نعم
1: بتحمله.
0: نعم نعم نعم.
1: وهذا الاشي مش
0: هلاك على الشاحنة، مش امان نهائيا
1: ولا امان على
0: الشاحنة نفسها اصلا. بألمانيا غير مصمم لانها تحمل هذا الوزن.
1: طب ليش احنا قررنا نعمل هذا الاشي
0: هسه؟ علشان موضوع مثلا، يعني لنفترض اجت باخرة 50,000، بدل ما نجيب مثلا 400 سيارة تشيلها صار 200. اصبح برضو في دور على الشاحنات، وانت بقى راح تجيبنا يعني مثلا تجيب لك في الشهر مثلا 7 رحلات، اليوم بتجيب 3 أو 2.
1: وصلت وصلت
0: زي هيك بقى. المحاور عملت مشكله كبيره عندنا
1: يعني ما فادت ضره.
0: لا لا نعم ضرت.
1: او فهد الحديث معك كثير مشوق،
0: كل الاحترام،
1: بس بدنا ناخذ فاصل ونرجع نكمل معك.
0: يا حياك.
1: فاصل صغير وراجع لكم ان شاء الله.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشه جنبنا كل يوم، وجوه عاديه بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض الغد

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: ابو فهد اول شيء يعني بشكرك على الوقت الرائع اللي عم تعطينا اياه.
1: كل الاحترام.
0: بحب هسه نحكي انا وياك بموضوع انه الحوادث اللي بتصير معاكم على الطريق, ايش الاشياء اللي بتشوفها اللي بتخليك انت اليوم, او نصيغ السؤال بطريقه اخرى, انه ايش اصعب اشي شفته على الطريق اليوم خلاك انت تصف الشاحن وتنزل من الصدمه؟
1: والله في حوادث كثير بنشوفها صراحة. أنا بكون إحنا أول الواصلين ترى قبل الدفاع المدني, أحيانا بكون إحنا واصلين في حادث بتذكره, كان بنهاية نزول في منطقة اسمها الحرارية, نزول الحرارية في العقبة, ونهاية نزول بتروح منه على مينا النفط, كان نهايته هو الآن حاليا موجود في جسر بتلفه ومرتاح, بتروح تلف من دوار وبترجع, هو قبل كان كوربع شمال قبل وجود الجسر. فهذا الموقع كان فيه أجانب وهو ومرته توقعوا معهم بعيد عنك كلب, تمام, فكان فيه تنك نازل منزول مسرع شوي, وهذا الأجنبي لف من قدام الشاحنة, فالشاحنة ضربته بوز بوز, نزلنا عليهم لقيناهم بحالة يرثى لها. طبعا كنت أيامها يعني صغير يعني مش كبير كثير, نزلت الحج الله يرحمه كان يساعد فيهم ويقيم
0: إيش.
1: وميت 200 الشباب الزوج ومرته والكلب معهم, والزلمة هذاك كان مش موجود اللي هو السايق توقع, لا كان موجود بس حكى فيه أخوي معي في السيارة كان ينادي, فأخوه ما لقيناه في جوا السيارة, أنا من المنظر تشنجت فرحت هربت قعدت في السيارة من المنظر, أيامها كنت صغير وكان أول حادث ترى بشوفه فيها, يعني دائما بشوف الحادث يكون مخلص, هذا كان قدامنا فعليا, ولما أجوا الدفاع المدني وقاعد يجيبوا القصاصات ويقصوا في الغرفة ولما طلوهم يعني كانت لقطة
0: متعبة. طيب قديه بتقعد وقت أنت بالحياة بالشاحنة؟ يعني اليوم بعمرك اليوم
1: هسا أنا بدي أحكي لك شغلة عن موضوع الشحن. هسا موضوع الشحن موضوع الوقت بدك تنساه, هذا موضوع الوقت هو منك وجوه ليس محسوب للناس, يعني أنا ما راح أجي أقول لك مثلا بدي أروح نقلة راح أقعد يومين وثلاث ساعات وثلاث دقائق, مستحيل,
0: كل نقلة وإلها وقتها,
1: كل إشي تسهيل من الله. ممكن تروح مثلا على العراق لنفترض أربعة أيام تروح, ممكن ثلاث ممكن شهر, يعني أنا رحت حملت مرة حمل للعراق كنت محمل فيه خشب, تمام, قعدت 28 يوم في الساحة, وفي الأخير ما في تخليص على الأوراق, يعني كنا طالعين تخليص على أوراق غلط أو المنشأ غلط, ورجعنا من الحدود العراقية على الأردن ورجعنا الحمل على نفس المصنع هذا اللي كنا إحنا حاملينه ومودينه للعراق, ورجعنا فيه قعدنا فيه تقريبا 30 يوم, وهاي النقلة كانت مقررة أن إحنا نصل فيها على العراق, فأنت بتكون أنت مرتب أمورك إنه رايح أفرغ بدي مثلا أزور أصدقائي كذا, تكون عامل لك برنامج, في البرنامج هذا يعني بنتهي في لحظة, فعشان هيك أغلب سائقين الشاحنات البرامج عندهم بتكون لساعية الموقف ما بكون محدد
0: وريد اللحظة, يعني هي
1: بتتغير مثلا بدنا نروح نشم الهواء مثلا نطلع على مصر نروح على القاهرة, بس نصل القاهرة نروح نشم الهواء, أما ما بنحط موعد وبرنامج في اليوم الفلاني الساعة الفلانية المستحيل, هذا ظروف عمل ظروف طريق شاحنة خربت شاحنة هاي في أي لحظة بتخرب في أي لحظة معرضة إن كانت حديثة وإن كانت قديمة في أي لحظة ممكن تتعطل وتوقف تقعد يوم يومين ثلاث علم عند رب العالمين.
0: قديه سنين ضيعت وإنت بتسوق أو مش ضيعت قديه سنين إنت قعدتها بالطريق اليوم؟
1: كثير والله
0: تقريبا
1: كثير لأكثر من حياة السائق في برا أكثر من بيته بكثير, مستحيل يكون متوازنة مستحيل.
0: تشتاق للبيت؟
1: نعم, ما هو البيت اللي بخليك تشتغل وتشتاق للبيت, هسه هي شف علي دائما تضلك في البيت بالنسبة لنا احنا يا اخي بنحسها فيه بيصير مشاكل او مش اسطورية الموضوع, فهو حلو انك تغيب لك يومين ثلاث اربع اسبوع وتعود تروح, ففي بيكون اشتياق للاولاد, لاني بعرف انا اللي مثلا بتقاعد وبقعد في الدار بضلوا مشاكل في
0: ببلش بالعيلة كلها
1: ببلش بالعيلة بسوي ليه
0: والله أبوي زرع السطح السطح زرع
1: والله
0: للأمانة
1: فهو الواحد لما بيغيب ثلاث أربع أيام مثلا بيرجع, والسائق الشحنة طبعا في عنده لافتة حلوة مهمة إنه كل بلد بسافر عليها بروح لأولاده بهدايا جديدة من بلد جديدة أكل مثلا جديد بكون من دولة ثانية باستمرار وليس مرة واحدة, يعني مثلا أنت مثلا اخوك كل 10 سنين بيسافر بيجيب لك مثلا هديه من الدوله الفلانيه.
0: مية
1: سائق الشحن لا، اولاده كل اسبوع بيجي هديه وبيجي شغله من بلد جديده كل اسبوع، كل على مدار السنه.
0: ليش بتعمل هيك؟ عشان بتحس حالك انك انت مقصر، انك
1: مش لا مش مقصر، انت لما تكون انت مسافر وانت ماشي اصلا ما بكون في ذهنك غير اولادك وعائلتك يعني. ما والله بدي اشتري لهم، لا اخوي مثلا والله شفت ثوب حلو، بتكون تتبضع يعني من السوق اللي انت بتكون الدوله اللي انت فيها، بتكون تتبضع وتشتري لحبايبك يعني.
0: طب فهد انت اليوم بتقول لي انت في كثير من عمرك وانت على الطريق وانت نعم. بتسوق وانت بتسافر، ايش اخطر موقف شفته او اخطر موقف صار معك لنحكي فيها كسائق انت اليوم موجود؟
1: والله انا صراحة في احدى الدول العربية سنة 2013 تقريبا او 12 كان في جسور مضروبة مهدومة، كانت مهدومة يعني زي ما تحكي اليوم انهدمت. فلما اجينا على المنطقة هاي ما كان في تحويل عن الجسر، التحويل ما في لانه الجسر كان يدوب مضروب، فاضطرينا احنا قبل الجسر ناخذ على اليمين احنا نخترع التحويل
0: الطريق.
1: ترى بالمناسبة احنا عايشين بمليون نعمة بالبلد وفي ناس والله ما هي مقدر الكلام هذا، احنا سمح الله لما سيارة بتخرب مش لا سمح الله جسر بصير فيه مشكلة، بتلاقي الدوريات عنده، بتلاقي الناس عممت انه في شاحنة خربانة بتيجي الدوريات عندك واللي رايح واللي جاي. الاشي هذا بالبلاد الثانية والله مو موجود صراحة. بحكي لك شيء يعني مش مجبور على اي شيء اني احكي لك اياه، ولا حدا جبرني. الامن عندنا رائع جدا، واللي بيقدره اللي بيطلع بجرب وبشوف برا، اما اللي هون في كثير ناس بيقول لك امن وامان وامان، انت لو تطلع تجرب برا او تنقطع يصير معك مشكله، تعرف شو الامن والامان اللي عندنا. عدم المؤاخذه اليوم في اي نقطه بالمملكه، باي نقطه سواء بالشارع او بالصحراء، يعني مثلا نحكي في اي منطقه نائيه في الجفر وين ما بدك رن على الامن العام بيجيك،
0: صحيح
1: في خلال دقائق معدوده بيجيك وين ما انت.
0: صحيح.
1: فلما فتنا احنا على اليمين، نرجع للقصه، لما تحكي حجار ما حدا داعس على احنا يعني الشباب لحالهم مجهود شخصي انت اعمل التحويله. فلما فتنا على اليمين هيك السياره اللي كانت معنا محمله ثقيل، ففي حجر صغير كانه مش شايف وكسر الكارتير في الشاحنه ووقفت جنب الجسر المضروب.
0: أوكي.
1: كان يوميتها حرب، انا ما بدي اذكر الدوله بس لكن كان في حرب.
0: طيب يعني نحكي حرب، فجر الجسر انت خلوكم تخترعوا طريق عشان توصلوا صاحبكم.
1: احنا نبعد عن الجسر،
0: تبعد عن الجسر،
1: نبعد عن الجسر نرجع على الشارع،
0: بس لكن عن الجسر انكسر.
1: في حجر صغير الشاحنه كانت محمله، اسمه في ناس بيقول لك انه كيف شاحنه وصل الحجر للكرتير، الشاحنه كانت محمله حمل ثقيل كانت نازله على الارض، ففي حجر الزلمه مش شايفه صديقي الله يذكره بالخير كسر الكرتير. الكرتير لما كسر كب الزيت وقفت الشاحنه بنص، يعني اذا ما تحكي الجسر مضروب على يميننا احنا قباله،
0: وحرب.
1: كانت الطريق الساعة 6 المساء بتسكر، يعني ما في لا رايح ولا جاي، كل نقطة بسكروا الطرق ممنوع حدا يمرق. فاجت الشرطة علينا كانت مارقة، شو بتسوون؟ قلنا له السيارة معطلة ما بنقدر نعمل لكم ولا اشي، وراحوا. هسا احنا كنا ايامها يعني اعمارنا صغيرة، يعني بتحكي في 19 سنة و 20 سنة، الجسر مضروب مضروب مضروب، مش مزح مش مكسور، مضروب تفاهم الموضوع.
0: ما في جسر
1: احنا جنبه يعني مكان اللوجة والمشكلة غاد. هذيك الليلة انا بتوقع اني كانت اصعب ليلة علي بالحياة، انا وصديقي اللي كان معي كنا نجيب الكوشوك زي ما نحطه، ظلينا سهرانين نولع في الكوشوك اللي شقف اللي بتكون مرمية هون وهون بالشوارع، فظلينا نولعين النار سهرانين بجوز للساعة 12.
0: بهذا اليوم مين كان يخطر على بالك أكثر شيء؟
1: أنا أيامها ما كنت متجوز بس كان الحجة والله أكثر شيء. الحجة أنا قلت اللي راح أروح لها شقف.
0: قلت العمر لك.
1: الله يبارك فيك. فيوميتها أنا ما نمت، يعني أنا والشاب صاحبي لي كنا مولعين كوشوك يا زلمة، إحنا المشكلة سبحان الله الإنسان بمر بتجارب. لما كنا سهرانين على المولعين الإطارات بعيد عن الشاحنات ومن الدفة الدنيا موت. هسا لما رجعنا على الشاحنات بنضو ضواوي يا اخي وجوهنا كلها اسود، مش بحكي لك دخان الكوشوك مضر يا زلمه، انا وجهنا
0: استنشقته.
1: كله، انا استنشقته عشقته. فظلينا صاحيين بجوز للثنتين، وعلى اساس اننا بدنا نروح ننام، لكن ما حدا نام منا نهائيا بتوقع ذيك الليله، لا انا ولا صديقي، ظلينا صاحيين لانه الموضوع كان انت في موضوع خطر جدا، وانت عارف انك انت في وضع خطر لانه خطر جنبك
0: 100%. يعني
1: فانت مهاد يعني في اي لحظه ممكن يصير معك مشكله كبيره لا سمح الله. لكن ثاني يوم تعرف جبنا الميكانيكي وقعدنا نصلح، وتعبنا كثير هذيك الليله، ما مستحيل اني انساها.
0: لما تكونوا مسافرين وترجع على الاردن بتحس براحه
1: جدا اذا ما هي راحه ممتعه جدا. هاي حسيتها انا في شو اسمه برضه في احدى الدول العربيه، تمام، كنت موجود هناك وصار في تنحي للرئيس الدولة تبعتهم. فروحنا كنا احنا طبعا الشاحن لما بتذهب لمنطقة هي بتروح مثلا بكون معك مصروف انك تصل لهذا الحمل، لما تحمل بيعطيك مثلا نص اجارك، لما تروح على عمان بيعطيك النص الثاني. فلما احنا وصلنا عند الحمولة صار في مشكلة في البلد، نحى رئيس الدولة اللي كنا فيها، فاضطرينا ان نروح فاضيين انا ومجموعة كبيرة سواقين اردنيين
0: حسابكم الشخصي.
1: لا وصلنا على منطقة وصلنا عند الجسر نروح جلالة الملك، روح جميع السائقين الأردنيين أحسابه، وأنا واحد منهم، روحت مجانا أحساب جلالة سيدنا، وأيامها كمان الطلاب روحهم أحساب جلالة سيدنا، كلنا روحنا. لما روحوا الأردنيين كلهم حسينا بفرحة ما أقدر أصف لك إياها، رائعة جدا كانت.
0: الحمد لله سيدي،
1: الله يبارك فيك.
0: طيب انتو كسائقين شاحنات من ايش بتعانوا اكثر شيء؟ ايش الطرق اللي ما بتحبوا تمشوا عليها؟
1: والله هسه احنا السائق الشاحنه بيختلف، يعني في سائقين شاحنات اللي بيشتغلوا داخلي الموضوع عندهم عادي، اللي هم اللي بيشتغلوا طبيعه شغلهم بداخل المدن. السائقين الخارجيين ما يعني هسه انت احكي لي تعال اطلع مثلا على عمان، هون اجي عليك مثلا أحياء عمان بالشاحنة، أو تروح على العراق بقول لك لا وديني على العراق، مش صعب
0: إنه يعني أنت تنزل العراق أسهل لك
1: من أسهل من ما أمشي في عمان، لأنه أنت ماشي اللي في عمان كل حواسك وكل شيء فيك بده يشتغل، لأنه بعض السائقين السيارات الصغيرة ما بقدر الشاحنة نهائيا. يعني إحنا صرنا منزلين 100 جي بيت فيديو إنه يمين الشاحنة هي منطقة عمياء لسائق الشاحنة، مش هو ما بده يشوفك، هي ما بتبين عليه أنت تعرف
0: يمين الشاحنة،
1: يمين أنت في سيارتك صغيرة كاملة مثلا معك عيالك وولادك والسيارة، أنت ما بتبين نهائيا نهائيا. يعني أنا بكون ماشي في الشاحنة أنت مش مبين، ولما أنا أضربك يعني مثلا أنت قدمت وأنا ضربتك برضو مش راح أحس فيك، شاحنة حاملة 70 طن وهي بتجر فيك أنت كل وزنك 800 كيلو، مش راح احس فيك نهائيا. تحاولش لو زمرت برضو مش راح اسمعك، ممكن اشوفك في اخر لحظه. فدائما من وصي انه سائقين السيارات الصغيره لا تيجي تتجاوز عن الشاحنه من يمينها. وين اكثر حركه بتصير في هذا الموضوع؟ مش انت بتكون مثلا الشاحنه على الاشارات، اي اشاره الشاحنه بتكون ماخذها على اليمين، والسيره طويل مثلا في ازمه وراء، بيجي مثلا تاكسي بتجاوز عن كل السيارات وبيجي بده يفوت قدام مين؟ ابو تريلا. ابو تريلا على ايش بتطلع؟ هو بتطلع على الاشاره بس تفتح خضره بده يمشي، واصلا هو مش شايفك، فانت بتكون حاط بوز السياره، اول ما تفتح الاشاره بقدم بكون ضربك، تنزل انت بتقول له مش شايفني، طب ما هو تعال اطلع انت مكانه مش راح تشوف حالك. هو شكرا
0: صح. بدي احكي لك شغله.
1: تفضل.
0: دائما بشوف وصارت معي على الصحراوي او على اي طريق بكون شارع رايح جاي، شبير الشاحنة بضويله، إذا حط لي غماز شمال حرك اتجاوز، وإذا حط لي غماز يمين وقف. هل هذا الشيء صح؟
1: هسا هاي الإشارات صحيحة جدا، هاي إحنا بنكون نحكي مع بعض بالطريق.
0: يعني احكي لي اللغة هاي، أنا لغة الإشارات في الغماز.
1: هسا إحنا لما هاي أكثر شيء تستخدم في الطرق اللي هي شارع واحد، هي مش صايدين.
0: حلو، شو رأيك نخليها للناس هاي القصة بعد الفاصل عشان ماشي. يستنونا تنشر الساعة. فاصل صغير راجع لكم إن شاء الله نعرف لغة الإشارات في الشاحنات، والسلام عليكم.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
1: يا أردني،
2: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر، ورع.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: ورجعنا لكم بعد الفاصل مع أبو فهد عشان نعرف أكثر منه عن لغة الإشارات اللي بتصير مع سائقين الشاحنات. دخلت معك الموضوع إنه بشوف غماز يمين غماز شمال، هسه حرك هسه ما تحركش، اشرح لي عنها.
5: هسه بداية الغماز لازم أنت تفهم إنه هو بيحاكي الشخص نفسه، بيحكي عن الشخص نفسه. يعني أنا مثلا على الشمال بدي أروح، بغي أضرب شمال، يمين بدي شمال، هي بدي أروح يمين. هسا موضوع الغماز، في ناس بيحكي لك إنه غماز اليمين لما أعطيك إياه غماز اليمين تمام يعني إنه تجاوز، وغماز الشمال لا تتجاوز،
4: صح
5: تمام؟ لا بدنا نكسر
4: والعكس صحيح،
5: لا بدنا نكسر لأنه
4: مش مركز.
5: هسا الشاحنة إذا كانت ماشي قدامك، أول شيء بتكون كاشف الطريق مش أنت
4: 100%
5: تمام، ما يكون صايد واحد مثلا في طلوع أو ملاقات شاحنات أو كذا، أنت ما بتشوف السيارة المتجاوزة، ممكن أنت تيجي بدك تتجاوز، الشاحنة كيف بده يعطيك إشارة أنه أنت لا تتجاوز، بيعطيك غماز شمال يعني أنا بدي أروح على شمال، تتجاوزش
4: 100%
5: الشمال يعني انت لا تتجاوز عنه. انا لما بعطيك غماز شمال شو معناها؟
4: بدي الف على الشمال،
5: بدي الف على الشمال معناته انا ما تتجاوز
4: 100%.
5: انا حذرتك اني انا بدي اروح على الشمال، يعني انا بحكي لك لا تتجاوز لانه في سياره جايه انت مش شايفها، وحال تجاوزك ما راح تلحق تخلص تجاوزك تمام. فلما تمر السياره هاي ممكن انك انت برضو بدك تتجاوز،
4: صح،
5: برضو بعطيك غماز شمال لا تتجاوز لانه في سياره ما راح تخلص معك تجاوز. لما تتعدى هاي السياره وتصير الطريق امان بعطيك انا غماز يمين، غماز يمين اني انا معناها يعني لاي شخص اني انا مثلا بدي اوقف، هاي معناها انه انت اطلع امورك الطريق تمام. هاي احدى الاشياء الرائعه اللي بيقدمها سائق الشاحن للسيارات الصغيره،
4: صح
5: تمام. وانا برضو من عندي بطالب شغله واحده، انه في حال تجاوز الشاحنات بنزول، بحال تجاوز الشاحنات بنزول الشاحنه بالمعترف عليه انه بتضرب غماز شمال وبتتجاوز باي عالم تمام، بالعالم انه بتضرب غماز شمال وبتتجاوز تمام. انا عندي ملاحظه صغيره، يا ريت انهم بس ينوهوا عليها بس سائقين الشاحنات. هسا انت لما بتكون ماشي مثلا نازل خلينا نحكي بطريق النقب، ولقيت مثلا في شاحنتين بتجاوزوا عن بعض، انت كسياره صغيره ما عندك خبره مثلا بالشحن
4: 100%
5: وماشي سرعه 100 وبعاد عنك 2 كيلو راح تقول عادي خلينا ضل 100، ما هسه ثواني بخلص تجاوزه وبضل فاتح وماشي. هل تعلم انه السياره اللي ضاويت لك غماز شمال بتتجاوز انها بحاله وقوف تام الا يعني شويه بسيطه؟
4: كيف
5: كيف يعني الان احنا لما بنحكي مثلا شاحنه نازله سرعه 4 5 6
4: او سرعتكم تكون 6
5: طبعا، ولا نزول 6 7 10 أكثر إشي، ما بتقدر تنزل أكثر من
4: 10 10 6 12
5: هاي سرعتك في نزول وما بتقدر
4: لأن صادمة الليلي يعني
5: طبعا. ولا هسا مثلا نحكي شاحنة نازلة سرعة 15 تمام، وشاحنة بدها تتجاوز عنها سرعة 18 مثلا، هسا هي بتفرق عنك 3. هسا لما بدك تيجي أنا أتجاوز عنك وأخلص تجاوز وأمرق السيارة بطول مثلا خلينا نحكي 17 متر واروح على اليمين، الوقت راح ياكل مني 2 أو 3. انت في الدقيقتين الاثنين كيلو اللي شفتهم بتكون انت خشيت فيه وعملت كارثه، وكثير صار حوادث انه السياره صغيره بتتفاجئ ايه اللي هو السياره واقف او مش واقف وماشي عماله بس بتجاوز. انا بدي الفت للنظر شوي لساقين الشاحنات انه في حال تجاوز السرعات البطيئه هاي يعني يعني ماشي سرعه 10 انت 15، بحاله التجاوز اضرب رباعي. ليش؟ لانه الرباعي بيعطيها لافت سريع لاي سائق انه في مشكله مش في تجاوز. هسا انت لما تشوف غماز شمال بتجاوز بتقول مش مشكله ما راح يخلص، بس لما تشوف رباعي راح تدعس بريك،
4: صح؟
5: الرباعي بيعطيك انه في مشكله،
4: صح.
5: في سياره واقفه وهي فعليا واقفه، هي مش هي متجاوزه فعليا، بس هي اغلاق الطريق لفترة مؤقتة. فأنت لازم تكون مقارب للأمور هاي، لما تشوف الرباعي مثلا الشاحنة للسيارات الصغيرة نعرف إن هاي الشاحنة بدها دقيقتين إلى ثلاث لما تخلص موضوع التجاوز فيها.
4: كثير كثير كثير مفيدة هاي المعلومة صراحة.
5: طبعا جدا،
4: يعني بتنقذوا أرواح كثير ناس فيها
5: أكيد. أنا هسه حاليا لما في مثلا في نزولات اللي زي هيك مثلا بتجاوز عن شاحنة وأنا ماشي مثلا 15 وهو 10 سرعة مضوي رباعي، حتى اللي نازل لما يشوف الرباعي بيختلف، هو نفسه بيختلف. يعني هسه انت لما واحد بتجاوز متعودين كل السيارات صغيره بتجاوز بيطلع عنه يمين وبيرجع ثلاث ثواني خمس ثواني، هاي تجاوز السياره الصغيره. شاحنه لا، خصوصا في نزول النقب هو صايد واحد، يعني صايد واحد رايح، يعني صايد واحد لا صايد واحد نازل وصايد لا صايد نازل
4: وصايدين طالع،
5: بس صايد واحد على الشاحنات وواحد اللي تقدر تتجاوز منه انت. فلما الشاحنتين يتجاوزن عن بعض انت هنا الطريق مغلقة، مش في حالة تجاوز، هنا مغلقة. فانت اذا بتكون نازل مثلا، الشباب مثلا اللي بنزل مثلا على العقبة شمت هوا، كل معلل مسجل مجوز، الشباب ما معه خبر انه الشاحنة ضاوية غماز بتتجاوز بدها ثلاث اربع دقائق وهي في حالة وقوف اغلاق للطريق في هذه اللحظة. يعني هسه هو لما يقرب عليه من سرعة 120 خلينا نحكي 100 ويقرب عليه لقيه ماشي سرعة 10، يعني مستحيل انه يجي يوقف، راح يخش فيه.
4: صحيح.
5: واكثر الحوادث في هاي المناطق من هذه المشاكل، انه بلاش يا سيدي في طلوع، في طلوع سيارة طالعة مثلا سرعة 10 وسيارة طالعة سرعة 12 بتقعد تتجاوز عنها بدا 10 دقائق لما تخلق او 7 دقائق. السيارة صغيرة بكون لاف في الكوربة مثلا 100 بتفاجأ إلا في سيارتين واقفات، هم مش واقفات، هم قاعدين بيتجاوزوا بس بدهم 7-8 دقائق، أنت بتكون يعني لا سمح الله إذا مش منتبه بتخش بيهم. فإنه إحنا مننبه إنه أعطوا رباعي عنده تجاوز في هذه الحالات، أتوقع إنه
4: معلومة مفيدة للناس،
5: إنه بتفيد الجميع إن شاء الله.
4: طيب بدي أسألك، كيف بتحافظ على علاقتك مع الأهل قد ما ورغم الغياب اللي أنت دائما فيه؟
5: والله هسه هي شغلة التعويض صراحة. أنا بعرف ناس إذا بطلع من البيت مثلا مسافر يومين مش راح يقدر يتحمل طبيعة شغل أي إنسان، وأنا ممكن ما كانوا ما أقدر أداوم، فهاي هي شغلة طبيعية نشأت معنا من الصغر، إنه تسافر كثير ترجع علاقاتك بتطورها يعني أكثر من شيء. ربنا الله السفر فيه شغلة مش كويسة،
4: هي
5: اللي هي العلاقات الاجتماعية.
4: بطل عندك علاقات اجتماعية؟
5: مش ببطل، بتزعل والله. يعني بكون لك مثلا ابن عم صديق أخ، بكون مثلا عرسه مثلا عزمك بعد 15 يوم تمام، فأنت في طبيعة شغلك رحت على الدولة الفلانية رحت غاد، يوم تعرسه أنت ما بتكون موجود، بكون بدك ثلاثة أيام تتروح أو مسكتك أزمة أو صار مشكلة. فهاي المشكلة كثير بتأذوا منها سواقين الشحن كثير والله.
4: شو أزمة يعني عندكم الأزمة غير عن؟
5: أنا حكيت لك الوقت من البداية. الوقت سيبك منه، موضوع ترتيب الوقت
4: هذا
5: هذا نساك
4: صح حكيت لعنه،
5: بس تصل الموقع بتحدد هدفك، ما وصلت الموقع ما في هدف، حتى لو ضايل له 100 كيلو مثلا هدف ما في غير عند وصول النقطة المحددة. يعني مثلا هذيك نهار صاحب إلنا عزمنا يجينا من نحضر العرس كانه كضايل 8 ايام، قلنا خلاص بنروح مثلا على الدوله الفلانيه بنجيب الرحله هاي ومنروح. قعدنا في الرحله 15 يوم اتجوز وبعد باسبوع احنا روحنا. ما انت يعني
4: الف مبروك له من
5: وبارك فيك يا رب.
4: ضحيت عشان تكمل بهاي المهنه؟
5: والله ضحينا صراحه، بس لانه احنا شغلتنا هاي يعني ما بنقدر نتركها. إذا ما إحنا لعبنا الصغار كانت راس وعرباية زمان وإحنا صغار، راس ودنب تنك كنا نلعبنا هاي.
4: بدي أسألك سؤال، الناس هذا الناس ما بتحبه بالعادة، تحس كل هالتعب مستاهل الدخل اللي بيجي منه؟
5: والله هسه شغلتنا الحمد لله، كل إنسان
4: الحمد لله
5: شغلته، كل شيء أنت الحمد لله مبدع فيه تمام يصبح لك الرمز لازم تعتز وتفتخر فيه صراحة، بغض النظر ايش المهنة. بس انا يعني مهنتنا وبعتز وبفتخر فيها ومبسوط عليها، وبالعكس انا مرتاح فيها، ممكن غير يشوفها مش كويسة وممكن اللي حكي مش منيحة مثلا انا اداوم مكانه برضو ما بتزبط. فسبحان الله كل شخص، هسا انا ده مثلا ده احكي لك مثلا تعال اشتري الشاحنة راح ترفض الموضوع رفضا قاطعا.
4: انا نفسي اطلع مع شفير شحن واللف انه هيك امسك خط سريع ونسولف اقعد بحسكم بتهوجسوا كثير كمان لما تكون لحالك.
5: يعني زي ما تحكي وقت مفتوح بتغني بشعار قصايد بصحابك بضلك تطمن عليهم برضو. انتوا عملكم اللي في المعتاد في المكاتب ما بتقدر تطمن على الناس كلها. احنا لا بنضلنا نطمن نحكي نسولف.
4: تحب القصص؟
5: طبعا. ولا انت فيش عندك شيء تتسلى فيه في الطريق؟ انت بدك تضل هيك. احنا مش جايين لك روح على مثلا 20 كيلو. انت في مسافات وفي وبعدين انت المسافة اللي بيقطعها التاكسي مش زي الشاحنة. يعني هسه مثلا حكينا العقبة مثلا 350 كيلو، في التاكسي كبيرك 4 ساعات 3 ساعات هيك بتحسبوها صح؟
4: صح.
5: الشاحنة لا، ممكن تقعد مثلا 8 ساعات، ممكن 7، ممكن تخرب السيارة تقعد 2 يومين. موضوع
4: انت عامل وقت عن جدة تنسو
5: ممنوع. بدك تتخطط على تخطيط وتحط نظام وبرنامج. يوم اثنين بدي اكون هناك الساعة 3:30، وانت بتعمل في البرنامج السيارة بتخرب بتقعد 3 ايام مكانك. صارت مع كل سواقين الشاحن، فما حدا بيحسب للموضوع نهائيا. خلص بتركها على التسهيل لانه وقت وشاحنة ما بتعرف شو الوضع.
4: شو اكثر دولة بتحب توصل لها؟
5: والله انا والله انا بالمشكلة الدول العربية بحبوني والله.
4: يعني اكثر واحدة بتحبها؟
5: والله بحر كثير. يعني بدنا نحكي الاكثر شيء بروح عليها صراحة مصر والعراق.
4: حلو.
5: وسوريا كمان.
4: حلو. شو علمك الطريق عن الناس؟
5: علمك الواقع، ما في شيء يعني مخبى. بعلمك تتعامل مع جميع العقول البشرية اللي ممكن تمر عليك، كل شيء، مع المهندس مع التاجر مع الفقير مع الكبير مع الصغير مع بعيد عنك الحيوانات نتعامل معهم برضو، بنوقف بنسقي بنعتني فيهم على الطريق. بتشوف يعني في شغلات كثير بتعلمك الطريق فيها.
4: ابو فهد انا كثير مبسوط معك اليوم،
5: كل الاحترام.
4: بس بدي اسالك اخر سؤال.
5: تفضل.
4: وبدي اياك تجاوبني عليه براحتك.
5: نعم.
4: بعد كل هالسنين على الطريق مين علم الثاني اكثر؟ انت علمت الشاحنه ولا الشاحنه علمتك؟
5: لا الشاحنة علمتني.
4: شو علمتك؟
5: والله علمتنا الصبر، علمتنا الاحترام، علمتنا التقدير، علمتنا كثير شغلات والله.
4: تحب الشاحنة؟
5: طبعا ولا كثير.
4: بعز عليك الطريق
5: ولا يا عم كيف لعن؟
4: تشتاق له
5: ولا يا زلمة؟ الكبرية اللي الله يعطيهم طولة العمر الشاحن اللي بيشتغلوا 30 و40 سنة، لما تقعدوا بالبيت حاليا، انا بحكي لك شغلة حاليا، اذا بتقعدوا بالبيت بتضره وبتذبحه. يعني ممكن كل الدكاترة ما يعالجوه. تعال روح اسأله شو بدك، بقول لك انا بس بدي اطلع اشم الهواء. انا ابوي الله يرحمه زي هيك لما كان اخر فترة تعبان كان يرن علي يحكي لي طب خدنا معك خلينا نجيب مثلا انزل، طب افتح لي فيديو اشوف السيارة. هو في المستشفى ما بيقدر ينضبط نهائيا في نفس الموقع، مستحيل. طول عمره مثلا زي الطير طاير، تيجي تحشره مستحيل انه ينطبق عليه الامور، مستحيل.
4: الله يرحمه سيدي. ابو فهد انا كثير انبسطت معك.
5: كل الاحترام.
4: انت انسان غانم.
5: الله يبارك.
4: وبتوقع ان شاء الله اليوم نكون وصلنا للناس معلومات مفيده عن الشاحنات وعلمناهم شو هو. الشباب تبعوني بسوقوا سيارات شاحن، بسوقوا خطوط سريعه، خطوط السريعه. ان شاء الله يا رب نكون فدناهم.
5: الله يبارك فيك.
4: الله يعزك.
5: كل الاحترام لك ولهم والله.
4: الله يخليك.
5: الله يبارك فيك.
4: وبالنهايه انا بشكرك بس اودع الناس وارجع لك.
5: الله يبارك.
4: وهي كانت اليوم حلقتنا معاكم بناس من الظل. انا سامي عنزات وهذا ناس من الظل. نلقاكم في حلقه اخرى. السلام عليكم.
3: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشه جنبنا كل يوم، وجوه عاديه بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. 4 عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي برواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية في كاليفورنيا لبحث إمكانية التعاون. الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ غارة جوية في سوريا يوم 19 من حزيران أدت إلى مقتل قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي. خطط جارية لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج في الرياض وفق وكالة رويترز. الأمم المتحدة تقول إن سفنا أبحرت بالفعل عبر مضيق هرمز بموجب خطة المنظمة البحرية الدولية. ترامب يقول إن إيران تبلغ الولايات المتحدة أنه لا رسوم مطلوبة في مضيق هرمز. ترامب يؤكد أنه لم يتم تقديم أي أموال لإيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولهم من الولايات المتحدة.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

طيب القلب مستمعينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم بكل الخير، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. اعتذر جدا عن يعني تعب الصوت ورداءه الصوت، لكن مبارح والله يعني في الملعب الواحد من قلبه كان مع الناس ومع الجمهور ومع تفاعل الجمهور، فيعني هاي الاثار الجانبيه اللي بعد كل مره حماسيه بتكون فيها بمكان لازم يكون في اثار جانبيه على الاحبال الصوتيه بتكون كلها تجروحت. وتيلا مش تقلال اتبخر سحري ومش بدي على بلا وفكر. طمنوني عليكم يا رب، ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم كلها تمام، يعني راقت الامور، روقنا شوي يعني بعد الخسارة، لساتنا يعني خلينا نحكي شوي هيك منفكر وزعلانين، ولسه عم نحضر ريلات وعم نشوف أشياء وريلات تزعلوش وريلات لا زعلانين على قول تامع عنيزات، والله زعلانين يعني. كل مرة بدنا نفرح بنزعل، يا زعلانين شو ما تزعلوش، لكن يعني ما بدناش نطور الزعل. مباراة كرة قدم بطولة ما زالت قائمة، وأكيد راح نستمتع فيها، نستمتع بأداء المنتخبات العربية، وإن شاء الله بقادم السنين بيكون في لنا فرصة مرة ثانية بأنه نشارك بكأس العالم. يا رب نتمنى أنه هاي الفرصة تتكرر، ونتمنى اليوم كمان أنه نكون يعني على زي ما بيقولوها سوية عالية من الأداء، بالتحديد ببطولة آسيا القادمة اللي طبعا راح احكي لكم عن مجموعتها وعن يعني قد ايه مجموعتنا اصلا سهله ببطوله اسيا. على كل الاحوال يسعد لي هالمثل بجنن، يسعد لي هالمثل فخم، ان شاء الله الكل يكون بخير. ابو الرباب عم يخرج برنامجنا، امورك 100% سيدي، الله يسعد لي قلبك. ابو الحواري من الاخراج التلفزيوني، امورك 100%، الحمد لله رب العالمين. ابو عجيلات امورك 100%، الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله الامور تمام، وانتم طمنونا عليكم كمان مستمعينا الاعزاء. انا والله اموري 100% مصحصح وتمام، بس الاحبال الصوتيه شوي تعبانه، فبدكم تتحملوا، مش عارف بطل صوت اذاعي ولا له علاقه بصوتي الصوت اللي طالع.

ابو الزعبي مش لهالدرجه ابو الزعبي وحد الله. احنا بدنا نهين حالنا كمان. بقول لي انا بقول بانه المنتخب اللي بنحبه ما حالفه الحظ. لما هو منتخبنا المنتخب اردني يعني مش المنتخب اللي بنحبه انه والله البرازيلي مثلا, لا منتخب الاردن منتخبنا. بقول لي افتحوا مجال لميسي ينجم بالاهداف ويبسطنا. لا لا لا ابو ليلى لازم يكون كثير شاد حاله, كثير شاد حاله. بقول لك في تريح لبعض اللاعبين الاساسيين بمباراه الاردن. طبعا هذا يعني مش بنحكيش احنا يعتبر اهانه ولا استخفاف, لكن اليوم الاكيد الخبرات بتفرق ومنتخب بطل العالم مع منتخب الاردن هم بالنسبه لهم يعني متفوقين بكثير اشياء, هم هيك بشوفوا وهذا الواقع ايضا. فاما نخليه يفوت ينجم علينا بالاهداف لا, يعني كمان حلو ان نقدم مباراه وداع للبطولة وآخر مباراة لنا بكأس العالم ويمكن تتكرر وما تتكرر. على الأقل نقدم أداء العالم يحكي فيه, يعني عن جد اليوم نقدم أداء جد العالم يحكي فيه. أنا ما بقول نفوز وما ونتعادل يا ريت إذا هذا كان في الإمكان, بس ما أعرفش إذا بزبط ولا لا. إذا خسرنا نخسر بنتيجة منطقية مش نخسر بحصالة, يعني نروح وإحنا خسرانين بحصالة أهداف لا. يعني كمان مندور على يعني خروج يكون بصورة ممتازة. يعني اليوم اطلع تونس التوانسة شو عاملين بمنتخبهم وشو عاملين بالمدير الفني وشو عاملين بالدنيا كلياتها وبحملوهم المسؤولية, واللاعبين نفسهم كمان بطلعوا بصرحوا مولع بتونس من وراء اللي صار لأنهم خرجوا بفضيحة كروية. يعني اليوم انت بتخسر بخمس اهداف وبتخسر بكذا وبتخسر يعني تعتبر يعني نتيجة قاسية. لا احنا بدنا نقول هالمنتخب والله اجا وقدم أداء في عنده يعني مجال ليتطور, في أمل أنه يتطور, عنده خبرات, عنده أخطاء بسيطة لو تدركها كانت حظوظه أفضل في البطولة. يعني هذا الواقع اللي كلنا بدنا نصحاله, وإن شاء الله نقدم مباراة كويسة قدام الأرجنتين نتمنى. وحلم يا زلمة شو أنت تلعب أنت والأرجنتين, وين بتصحلنا أنت بتخيل الأردن والأرجنتين بكأس العالم يا زلمة, هاي لحالها قصة يعني.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: شو أخبارك؟ فمسي عليك.
0: هلا سيدي.
1: فمسي أبو الفهد. أنا أبو الفهد زلمة محترم.
0: هاي المشاركة يمكن لبرنامج زميلنا سامي عنيزات. تحياتنا لك صديقي ولا ضيف ولا سامي أبو الفهد اللي كان موجود. وأنا سمعت جزء من الحلقة ويعني رائع الحلقة. تحياتنا لزميلنا سامي عنيزات على الأشياء الحلوة اللي بيعملها دائما على الهواء مباشرة معانا وعلى الضيوف والأشياء غير المتوقعة، المواضيع غير المتوقعة اللي بيحكي فيها. نسمع أخونا فتح الموسى شو بعث لنا.
2: الله يسعد مساك أسامة، مبدئيا سلامتك ألف سلامة.
0: الله يسلم عمرك.
2: مع أنه كان نفسي تكون في أمريكا مع الشباب الجدعان الزلام.
0: يلا سيدي إن شاء الله المرات الجاي.
2: يعني بشكل بصراحة يعني مفخرة مفخرة.
0: صحيح صحيح.
2: إحنا خسرنا مباريات يا أسامة، بس بصراحة إحنا فزنا على كل العالم. قديش إحنا كبار يا زلمة، والله العظيم قديش شباب عنا، والله العظيم إشي مفخرة. مثلوا البلد بطريقة بتجنن.
0: نعم.
2: ماشي. وكان نفسي انت والله العظيم انك تكون
0: الله بينهم. يسعدك ان شاء الله. يعني
2: وشغلة المرأة هاي البنت مريضة وناشطت جلالة الملك.
0: نعم.
2: والملك
0: يعني هذا الموضوع
2: يعني بين قديش احنا بنحب بعض، قديش احنا كبار. والله يا أسامة
0: طبعا.
2: احنا خسرنا مباريات بس احنا فزنا بحبنا لبعض، قديش احنا كبار.
0: صحيح.
2: والله يا أسامة.
0: وأنا برجع بعيد وبحكي، إذا خسرنا مباريات يعني فزنا بإشي عظيم ومهم جدا بهالحالة الرائعة اللي شفناها بالأردن بأمريكا بالشباب اللي طلعوا مثلونا أفضل تمثيل. عن جد أنا كنت قبل كأس العالم مقهور إنه وين الشباب وين كذا، لكن الحمد لله طلع شباب. في ناس يعني ما مش كثير عم بيعملوا أشياء قد ما أنت بدك إياها، لكن بالمقابل في أشخاص ما عم بدنا نذكر أسماء. إحنا بنحكي عن جد شكرا لكل الشباب اللي طلعوا من هون ومثلوا الأردن أحسن تمثيل. شو ما عملتوا بأي يعني شيء عملتوه قدمتوه للأردن ولسمعة الأردن للترويج لهذا البلد الرائع اللي بين قدام العالم من يعني ألطف الشعوب وأجمل الشعوب. أنا ما بمزح. اليوم أنت بدك تفتخر كأردني بأنك أنت قدام العالم بين معدنك الأصيل ومعدنك اللي إحنا أردنية ومنعرف بعض، لكن أمام العالم لما أنت تشوف الاتحاد عم بحط هدايا وبترك غرفة الملابس مرتبة ويعني ورائعة وبحط طبق حلو أو بحط أشياء تذكارية للمنتخب، هذا شيء جدا رائع. لما تشوف لحمة الشعب الأردني وحبه لوطنه ومنتخبه وتجمعه بيعني عشرات الآلاف بالأماكن اللي تم الإعلان عنها للحضور، غير يعني البيوت غير الكافيهات غير المطاعم، ملايين الأردنيين وملايين العرب كانوا يتابعوا هذا المنتخب. لكن صدقوني خسرنا، نعم خسرنا في الفوتبول وهذا شيء بزعل وبسطح، لكن كسبنا شيء رائع بأنه بينا معدننا كأردنيين للعالم. لفتت جلالة الملك اللي استجاب لمناشدة أردنية صلها سنين طويلة بأمريكا ونفسها ترجع وتلاقي علاج لبنتها في الأردن، تكفل بعلاج بنتها وبدعوة شخصية على نفقته الخاصة لزيارة الأردن بعد أكثر يمكن من 25 سنة غياب. الجماهير الناس كيف الأردنية بحبوا بعض، إحنا بنحب بعض والله حي بعضنا، والله يخلي الأردن ويخلي لنا الأردن ويخلي لنا قيادتنا الرائعة وشعبنا الرائع اللي دائما بثبت للعالم أنه الأردن على الرغم يعني أو على الرغم من صغر حجمه وصغر عدد سكانه، لكنه عطاؤه واصل للعالم كله وعنده ناس بتعطي من قلبها جد بوصل لكل العالم. الله حينا والله يا رب يسعد الأردن كلها والأردنية.

0: طيب خلينا نكمل معاكم كمان رسائلكم اليوم يا اخوان. بكم تشيلوا عني كتفه الله يرضى عليكم، صوتي تعبان ترى، فيعني ابعثوا مسجات، خلينا نطلع مسجات واكبر عدد من المسجات. تعالوا وين خلينا نشوفكم، يلا قولوا يا رب. نسمع هاي الرسالة.
1: يا قلبي طمني عنك.
0: أنا كويس الحمد لله.
1: يا زلمة سلامتهم الأحبال الصوتية.
0: يلا يسعدك يا رب يا صالح.
1: والله يا معلم شكله لسه الناس زعلانة ومتأثرة شوي.
0: بسيطة يعني خلاص.
1: هاي الشوارع يعني مش هالأزمة اللي بنعرفها ومش هالكذا وغش، يعني أنا بشتغل على التطبيقات، الحركة متفجرة متوفي، مش حدا بطلب، مش حدا بيجي، مش حدا بروح، الناس نايمة ولا ميتة ولا ما لا عارف. يلا ان شاء الله الخير بالجايات وان شاء الله نبدع باسيا.
0: يا رب
1: يعطيك العافيه صالح جرادات.
0: الله يسعد قلبك يا ابو الجرادات ويسعد مساك، ويا هلا ويا مرحبا بتحياتنا لكل الناس اللي عم بسمعونا واللي عم بتابعونا. اسعد الله مساءكم بكل خير. ها في حدا مصور لي سيارتي؟ والله شكرا شكرا شكرا، بس شو بده يحكي لي؟ خلينا نشوف.
2: اول شغله ابو الجتاوي بقول لك الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك،
2: شو مكان حلو.
0: الله يستسلم،
2: انت زلمه محترم، انت زلمه امير، انت بني ادم شروك. يعني كل الصفات شكرا. الحلوه فيك سيدي العزيز. وبالنسبه لمنتخبنا ما قصروا، والله يجزاهم الخير، وان شاء الله مع الارجنتين بكونوا امورهم تمام
0: يا رب.
2: وبس
0: يا رب.
2: بصراحه البرتقالي عجبني كثير.
0: الله يسعد قلبك ويرزقك الاحسن منه يا
2: ابو الجتاوي. البكى ما عجبني هذا، شفته بالجندوي، تنصحني اشتريه ولا شو رايك انت؟ بس بصرف ولا بصرف ايش؟
0: صح ما بده يبيعه، والله بصرف.
2: الله يطرح البركه لاصحابه.
0: الله يسعد لي قلبك. صراحه والله بصرف بصرف سيدي. الله يسعد لي قلبك حبيبي ويرزقك الاحسن منه.

0: اخونا ابو العجوري نسمع شو بعد.
1: الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: سمعينا كنا عاملين في داعه عين.
0: الله يسعد قلبك. يسعد مساك.
1: قسما بالله امبارح لما شفت دموع اللاعبين خف عقلي وضايق. الله يصبرهم يعني جد. الواحد بيأس بنحبط بس خلص.
0: الله يسعد قلبك حبيب القلب. بسيطة بسيطة كل الأمور بتكون تمام إن شاء الله ونعوضها منعوضها إن شاء الله بآسيا ونتأهل كمان مرة على كأس العالم. لسه الحلم قدامنا موجود والأردن ولاد مواهب وإن شاء الله رح يكون في مواهب زي الشباب وأحسن ونتطور والشباب نفسهم كمان يتطور ويكون في يعني إشي جد لطيف عم بصير قاعد. قول يا رب. نطلع مع بعض مستمعينا الأعزاء على رفع الأذان ثم فاصل ونرجع نستكمل معاكم. خليكم معنا.
2: على أربعة روحت مع جداوي روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
3: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
2: عينك على الكود يا برنس، والكود جوا الشيبس.
3: افتح واربح عب بجوائز، ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: ملآن بلا لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض الخ

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعة عين وبتسمع
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: عن جديد حبايب القلب، اهلا وسهلا فيكم، يسعد مساكم يا رب، وان شاء الله تكون كل اموركم تمام. ما زلنا مستمرين معاكم باول نص ساعه يعني من برنامجنا، خلصت ضايل كمان نص ساعه وقاعد ضايل معنا ساعه ونص لا نحكي بكثير يعني اشياء. هون في حد بيقول لي ابو الجيتاوي هل يوجد تسجيل للبث يعني في اعاده اذا بدي اسمعه لاحقا؟ لا والله يا صديقي احنا بنسجل لغايات لنا لكن ما بنطلعه اعاده لانه الراديو صعب انك تعيد برنامج بث مباشر، معتمد على مشاركات الناس فقط. يعني اذا كان مثلا والله في فقرات وفي اشياء تنسمع وكذا ممكن ينعاد، لكن لا ما في اعاده. سيدي تحياتنا لك حبيب القلب.
1: الو مرحبا، سمعت انا الغا
0: اسمع هاي رساله
2: ابو الجتاوي، تحياتي سيدي. والله متضايقين ليش الحكي؟ اقول اخواننا المصاروة وحشتنا الفرحه.
0: والله
2: شغلنا جورج والسوق سيدي، شغلنا والله الواحد نفسيته بالمرة.
0: لا يا عمي شو يحكوا المصار واللي قعدوا اخواننا المصريين اللي يعني قعدوا سنين، كم سنة قعدوا لا سجلوا اول هدف ولا لا سجلوا اول انتصار؟ والله بعد كم مشاركة يعني بعد 4-5 مشاركات يمكن كلهم على مدى تقريبا 16 سنة ولا 15 سنة ما سجلوا، ما فازوا قصدي، مش ما سجلوا ما فازوا. طبعا بنرجع ويعني هذا كمان مهم الاشي اللي انا حاب احكيه، بنرجع بنعزي ذوي الشاب زيد الدماسي اللي توفاه الله بمحيط المدرج الروماني يوم امس، وحكينا يعني وانا مبارح حكيت الاسباب اللي انا شفتها امامي، الاسباب والاشياء اللي شفتها امامي اللي هو تدافش الناس، وحتى نزلت ريد على الانستغرام حكيت انه انا شفت بعيني انه صفي يعني تزاحم الاف الناس بيجوا 4-5 من ورا وبدفشوا يعني هاي ولدني اتفش ويلا اقلب الناس ويلا. هاي حالة وفاة وثمان مصابين، 7 مصابين منهم غادروا المستشفى وظل في إصابة واحدة، هذا آخر أبديت يعني أو آخر تحديث للخبر، وظل في إصابة واحدة يعني ما زالت تحت العلاج بالمستشفى الله يرحمه يا رب. لكن برضو كمان شفنا كثير شغلات غلط. أنا ماسكت كيس، هذا كيس اسمه كيس السيارة تمام، عاملين وزارة البيئة إشي جدا فخم، والكيس هذا متعدد الاستخدامات يا جماعة، يعني بتحط فيه الوسخ، بتحط فيه أي إشي، بترجع بتنطفه بتكته بتغسله بترجع بتحطه بسيارتك عشان تحط فيه الأوساخ وتكبها بمكان مخصص لإلها. تم توزيع مبارح أكثر من 5,000 إلى 6,000 كيس، يعني على الأقل أنت لو اللي أخذوا الكياس التزموا خففت 50-60% من حدة النفايات اللي موجودة. لكن مع توزيع الكياس وبين الشوطين حكينا للناس، وقبل المباراة حكينا للناس، وبس خلصت المباراة قلنا يا جماعة المخلفات والنفايات احنا بمكان أثري وإرث لوطننا لازم نحترمه، كل بدخن وبطفي سجاير وعلى حال يعني واللي صار مبارح مؤلم يعني اليوم صراحة. أنا بالنسبة لي تنحرق كرة القدم كلها بس ما نخسر روح شخص، يعني صعب. احنا ما الرياضة هاي وجدت للاستمتاع، لأنك تستمتع والحماس والأشياء الحلوة، وإحنا بشر بحاجة لأنه إحنا يعني نغير جو، بحاجة لأنه إحنا نستمتع بالرياضة، نستمتع بكثير في شغلات في الحياة الناس بتستمتع فيها وبتعملها، فهي حدها إنها لعبة وممتعة وبتمثل وطنك وبتمثل وبتعي ووسيلة تسويقية مهمة جدا لتعكس الصورة عن حالك وتعكس الصورة عن بلدك. وشوف إحنا نجحنا بالأردن، عملنا وقدرنا ونجحنا، صح لحقنا حالنا الحوق آخر إشي، وشكرا لكل جهة استجابت يعني لأي حدا طالب ومنهم أنا بأنه يكون في اهتمام أكثر بموضوع المنتخب، بموضوع وضع شاشات. يعني بالبداية إذا بتتذكروا في يوم أعلننا بالبرنامج قلنا أنه وزارة الشباب عاملة بمراكز لإلها موجودة بالعاصمة عمان وكذا، يعني أشياء طبيعية بتعملها وزارة الشباب زي ما بتعملها دائما، لكن هي بالنهاية قبل مباراتنا الأولى تقريبا ب24-36 ساعة تقريبا كانت رغبة رئيس وزراء الشخصية بأن يتم عرض يعني المباريات للجماهير، وكانت فكرة موجودة المدرج الروماني على الفيسبوك والتقطوها يعني الناس المسؤولين والجهات المسؤولة واشتغلوا عليها صح. يعني حلو اليوم انت كمان جهة حكومية تلتقط فكرة او ينعرض عليك فكرة او تشوف فكرة تلتقطها بالطريقة الصحيحة وتعممها على ثاني مباراة على أثارك بجرش على بحرك في العقبة وعاصمتك بعمان. يعني أهم ثلاث أماكن نقدر نقول عنهم سياحيا لازم يتروج لهم أو بيثيروا يعني رغبة السياح بأنهم يجوا يزوروا المدينة أو وسط البلد عندك بعمان. عمان تعتبر عاصمة جديدة حضارية فيها أحياء قديمة, فيها أثار رومانية قديمة, فيها جبل القلعة, فيها أشياء لطيفة جدا. وبرضو جرش أثارها فيش داعي نحكي عليها, كلنا زايرينها وعارفينها. وبرضو كمان المدرج عفوا العقبة, قول البتراء مروج لها وزيادة. يعني البتراء أمورها تمام, في ناس قالوا ليش نسيتوا البتراء مروج لها سياحيا وزيادة, لكن يوم انت عندك ملايين الناس يا جماعة ما كانوا يعرفوا عن المدرج الروماني وما كانوا يعرفوا عن انه في والله وسط العاصمة في في في مدرج عمره اكثر من 2000 سنة. كانت لطيفة لكن للأسف في صغيرة من الناس, انا اسف اني احكي هاي الكلمة على الهواء, اسف جدا, لكن في فئة صغيرة أو فئة بدناش نحكي صغيرة, يعني والله هي مش كثير صغيرة, يعني بتضيع جهود ناس وبتتولدن وللأسف بنسمع هاي الأخبار اللي مش كويسة. يعني أنا ما بعرف, أنا لحد الآن ما تبلغت إنه المباراة الثالثة راح يتم عرضها أو ما راح يتم عرضها, يعني خلينا نشوف. لكن الحمد لله على كل إشي, أمورنا 100%, قولوا يا رب. يلا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معكم حلقتنا, خليكم معنا.

تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

عدنا على 11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعة واحدة صباح الفل على

وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، تحيه كثير كبيره لكم ومكملين معاكم على الهواء مباشره. يا اهلا ويا مرحبا بالجميع. يا جماعة بدنا نوجه تحية كثير كبيرة لشركة أشيائي الرائعين، اللي يعني إذا انتبهتوا اللي بيستخدموا تطبيق أشيائي إنهم عاملين مسابقات كثير حلوة على كأس العالم. كل ما تعملوا طلب من التطبيق بطلع لكم سؤال تتوقعوا فيه نتيجة المباراة وبتدخلوا مباشرة على السحب. وإذا كنتوا طبعا يعني مفكرين إذا توقعتوا غلط والله إنه يعني مثلا راح أو راحت عليكم ما ربحتوا، لا، كل حدا توقع اسمه راح يدخل بالسحب مرتين. إذا كانت إجابتك صح يعني ثلاث مرات على السحب فرص أكبر للفوز. يعني إذا اليوم أنت بتجاوب صح تدخل ثلاث مرات، لك ثلاث فرص أنك أنت يعني تفوز معاهم. والأحلى أنه في جائزة يومية كل يوم بقيمة 25 دينار أو 50 دينار، وجائزة أسبوعية قيمتها 999 دينار، وجائزة كبيرة بنهاية البطولة قيمتها 10,000 دينار. فبصراحة يعني إشي محرز بأنك تنزل التطبيق وتطلب عن طريق أشيائي ويكون في لك فرص بأنك تربح الجوائز الأسبوعية واليومية والجائزة الكبيرة اللي هي 10,000 دينار، وفي جوائز أسبوعية زي ما حكينا. فبكل مباراة فوتوا توقعوا وخلي اسمكم يدخل على السحب وإن شاء الله الكل ربحان مع أشيائي. يعني يا جماعة بس عشان نوضح، إذا توقعتوا غلط اسمكم بدخل مرتين على السحب، إذا توقعتوا صح اسمكم بدخل ثلاث مرات، تنحسب الإجابة الصحيحة كفرصة للدخول على السحب مع أشيائي. فيعني إن شاء الله يا رب تكونوا زي ما حكينا من الرابحين. أنا راح أنزل وأحاول أني أعمل إشي بس بعرف حظي يمكن ما ربحش. أنا ما عمريش ربحت إشي، دائما بربح الناس بس ما عمري ربحت إشي. إذا دينار على الأرض أنا عمري ما لقيت. تحياتنا لأشيائي، الله يسعد مساكم. يلا خلينا نكمل برسائلكم على الهواء على رقم الواتساب تبعنا 0784631. أنا أسمع

0: يا رسائل عم توصلنا على رقم الواتساب 0784631. يلا
1: انزل شفتيني وعرفتيني.
2: ابو الجيتاوي الله يسعد مساك ابو الجيت. ابو الجيت انا بالنسبه لي الشباب ما قصروش والنشامه منتخبنا ما قصروش اللاعبين جميعا ما قصروا الله يعطيهم العافيه. يزيد ابو ليلى ابدع, يزل العرب ابدع, ابو النادي ابدع, احسان حداد ابدع, التعمري ابدع, الله يعطيهم العافيه جميعا وامتعونا صراحه. وانا بتمنى منهم انهم يوروا الارجنتين مباراتنا مع الارجنتين منتخب الاردن اللي العالم كله بحكي عنه. الله يسعد مساك يا ابو جيت وعتبي على مدربنا جمال السلامي الله يسامحه على كل حال.
0: الجمهور كله والله عجبان.
2: محمد بن مصطفى
0: والكل يا محمد والله عم بسأل نفس التساؤلات عن التبديلات وعن الاختيارات وعن هاي الأشياء. نسمع أخونا سامر الصواف.
3: أبو الجتاوي الله يا ربي يجعله سلامات
0: حبيبي, سلم عمرك.
3: ما نشر غسيلنا ولا حبيب أحبال الصوتية,
0: راحت الأحبال الصوتية سامر مصياح بالمدرج الروماني.
3: انتخبنا غالي ولا كان ثاني يوم مش متأهلين
0: أبدا. ها
3: والله دمار نفسي بسم الله.
0: يلا بسيطة منعديها سيدي منعديها. مساء الخير أبو الجيتاوي إلك لكل المستمعين المحترمين. أخوك رائد الحديد أنت المحترم يا أبو الحديد. بشار الحجي الله يسعد مساك, تحياتي للمنتخب الله يعطيهم العافية ما قصروا, تحية لشعبنا اللي كان مع المنتخب بروحه وقلبه ودمه. والله الشعب الأردني يعني عمل أمامنا صورة عظيمة جدا جدا. والله اسمعوا أنا ما بخبي عليكم, لأول مرة بحياتي بفوت بقدم يعني إيفنت عن جد بشعر حرفيا برهبة المكان ورهبة الجمهور, فإشي صراحة كان جدا رائع.

أخونا أصلان الله يسعد بقولي متى آخر مرة قرأت لي مسج؟ والله ناسي، والله عن جد ناسي. أصلان بقولنا يعني دقينا على صدور والأردن دائما منصور، هذا مبارح بعت لنا إياها. الله يعطي العافية منتخبنا، رفع راسنا ويعني خلى كل العالم يحكي أنه مين هذا الأردن وجد يشوفونا، والعالم كله شافنا يعني الترند أجمع. الله يعطي العافية لكل نشم يشتغل على المنتخب، لكل مواطن أردن يشتغل على رفع العلم الأردني تراث الأردن. ويعني الله يعطيك العافية حبيبنا أبو جتاوي، ما قصرت ووقفت معنا بالمدرج، الله يسعدك حبيب قلبي. والله يعطي العافية كادر إذاعة عين اللي خلتنا نسمع ونشوف ونعيش الأجواء. وتحياتنا لقائدنا وسيدنا أبو حسين، الله يعطيك الصحة والعافية. شكراً.

يعني سبحان الله يا أصلان، إجت العطسة بآخر إشي كنت بدي أحكيه، ما قدرتش أمسك حالي سكتت. وأنتوا بتاع يعني بدي أعطس، فلما إجت بدي أعطس شوف كيف ضياء وحواري نقزوا كلهم كبسوا، يعني ضياء سكر المايك وحواري أسكر الصورة. عادي اسمحنا عفويين لو طلعت بعطس قدام الناس بسيطة مش مشكلة. بس ما اسمع اللي بيشوف ترى عادي بتتقبلها، بس انت بتسمع من سماعات، اذا بتسمع راديو من غير ما تشوف لا يا زلمه شو تعطس، يعني كانك بتعطس بوجهه انت فاهم. طيب يلا نطلع لفاصل نرجع نستكمل معاكم، خليكم معنا مستمعينا الاعزاء.

0: وجاوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.

0: اسمع. الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ولي العهد يلتقي برواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية في كاليفورنيا ببحث إمكانية التعاون. الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ غارة جوية في سوريا يوم 19 من حزيران أدت إلى مقتل قيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابي. خطط جارية لعقد محادثات مصالحة إقليمية منفصلة بين إيران ودول الخليج في الرياض وفق وكالة رويترز. الأمم المتحدة تقول إن سفناً أبحرت بالفعل عبر مضيق هرمز بموجب خطة المنظمة البحرية الدولية. ترامب يقول إن إيران تبلغ الولايات المتحدة أنه لا رسوم مطلوبة في مضيق هرمز. ترامب يؤكد أنه لم يتم تقديم أي أموال لإيران أو الإفراج عن أي أموال من أصولهم من الولايات المتحدة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم.

0: كليا الآن.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي وإنسان وإنفينيتي في الأردن.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره، وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا حي الله بالجميع. من جواك لا تشيليني. طبعا زي ما بتعرفوا كلكم برنامجنا برعاية أكيد مجموعة بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامة التجارية BYD بالأردن، وأيضا العلامات التجارية إنفينيتي ونيسان. اليوم نروح شوي على BYD، مش BYD بالتحديد، لكن نروح على طراز من الطرازات اللي تندرج تحت يعني العلامة التجارية BYD، واللي هي دينزا. إذن مجموعة بسطامي وصاحب تعلن رسميا إطلاق سيارات دينزا في المملكة الأردنية الهاشمية. طبعا أنا بنبسط جدا لشركة بسطامي وصاحب على كل الإنجازات اللي بيعملوها، ولا وأيضا على انضمام العلامة التجارية دينزا لتندرج تحت يعني شركة BYD وبالشراكة معهم. هاي السيارة طبعا السيارة الـ SUV العائلية اللي يعني مصمم للعائلة ومصمم للقيادة تحت أقصى أنواع الظروف الجوية وتحت أقصى أنواع الطرق الوعرة. اليوم أنت بتاخد سيارة عائلية وبنفس الوقت بتاخد سيارة على الطرق الوعرة، وحش متنقل حرفيا بكل يعني معنى الكلمة، مع نظام DMO اللي موجود فيها الخاص بموضوع القيادة على الطرق الوعرة، الصنوبرصات اللي متكيفة للسيارات أو لسيارة دينزا مع الطرق الوعرة، وأيضا الراحة اللي بتحسها والرفاهية اللي بتحسها داخل السيارة وانت عم بتسوقها. دينزا أطلقوا موديلين، دينزا B5 ودينزا B8. طبعا هاي الطرازات اللي موجودة عندهم بوكالتهم. طبعا سيارة دينزا B5 هاي السيارة اللي تعد واحدة من أبرز العلامات الحديثة في صناعة سيارات الـ SUV. طبعا تحتوي على نظام دفع هجين، أيضا نظام السوبر هايبريد DMO المخصص للطرق الوعرة، وأيضا السيارة بتجمع زي ما حكينا بين القدرات العالية للقيادة على الطرق الوعرة والقيادة بالمدينة. سيارة دينزا اللي هي B8 واللي بتيجي أكبر حجما، وطبعا هاي السيارة سيارة فاخرة لكجري كثير لما تقعد فيها، كثير فيها وسائل راحة وانت بتسوقها بتحس براحة مش طبيعية. عندك برضو كمان توسع عدد يعني أشخاص أكبر من B5، فيها قدرات رهيبة على الطرق الوعرة والتقنيات الكهربائية المتطورة فيها، برضو

حكينا فيها نظام السوبر هايبريد للطرق الوعرة، نظام مخصص سوبر هايبريد مصنع للطرق الوعرة اسمه DMO. تمام، هذا يعني بعطيك مدى قيادة تقريبا 880 كيلومتر، والسيارة بتتميز بأنها لها يعني تصميم ضخم، بتتسع لستة أو سبع ركاب، وتجهيزات متقدمة ومتعددة داخل هاي السيارة. وبنحكي الآن دينزا دخلت إلى السوق الأردني مع وكيلها، وكيل العلامة التجارية الرسمي في الأردن BYD، اللي هم مجموعة شركات مصطامة وصاحب، الله يعطيهم ألف عافية وألف مبروك لإلهم. دينزا فخمة جدا صراحةً.

معاكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة، ونرجع للحديث عن يعني الإشي اللي كل الناس ما زالوا بيحكوا فيه، وهو يعني مباراتنا ويعني الأجواء الخاصة بكأس العالم اللي بنستنى يعني مباراة منتخبنا اللي راح تكون مع الأرجنتين، إن شاء الله نقدر نطلع منها بيعني نتيجة كويسة يا رب.

0: نشوف المسجات اللي عندنا. خلينا نشوف المسجات اللي عم توصلنا على رقم الواتساب تبعنا 0784631. أخونا أبو القريوتي نسمع شو بعث لنا.
1: أبو جيت كل الحق على الفيل اللي عرضوه على بي ان سبورت يا زلمة مش طبيعي.
0: الحق على الولد النايم يا أخوان. أنا هذا الولد النايم الولد الصيني يعني رابح, يعني رابح تذكرة الجزائر والأردن بكيس أندومي, يعني يعني لا جنسيته عربية ولا إله مفروض يكون أي اهتمام لا جزائري ولا أردني. أكيد دو يجي على المباراة ينام, أكيد دو يجي ينام. شفتوا هذا الولد الملامحه أسيوية ما بعرفه ياباني أو صيني أو داخل هكر أو يعني والله نايم ولا سائل ولا بعرف أصلا مين الجزائر ولا الأردن ولا ولا ولا ولا مهتم ولا أي إشي, ويعني طاقع نومي. بعدين المصور مرتين حط الكاميرا عليه, فيعني مش عارف شو مدخلك على مباراة الجزائر والأردن يا زلم, جد شو مدخلك على مباراة الجزائر والأردن.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: الله يعطيك العافية أبو جتاوي
0: حبيب قلبي. هلا سيدي
1: والله صراحة مباراة الأرجنتين يعني لازم خلاص ما تنعرض، يعني كرامة للولد اللي توفى وكرامة لأهله يعني.
0: خلينا نشوف والله أنا
1: خلاص مشان يحافظوا يعني. أنت شايف يعني الفئات اللي بتيجي يعني والله حرام يعني، يعني كل الاحترام للجميع بس يعني هذا شو ذنبه الولد؟ مشان كم من ولد كم ولدانين صاروا يدافشوا، هذا تروح روح من وراء الولدن هي.
0: صح صح صح،
1: نحرق قلب اهله عليه ونحرق قلبنا كلنا
0: والله، كلنا والله كلنا والله يا صديقي
1: الله يرحمه. وان شاء الله ان شاء الله انه ما يصير عرض للمباراه خلاص، هاي الكافيهات معبيه الدنيا.
0: صحيح،
1: بده يحضر يروح يحضر في الكافيهات ونخلص من هالقصه يا يعني.
0: حبيبنا حبيبنا طارق الله يسعد لي قلبك. شوف ابو عقيلي اقول لك شغله، هلا يمكن لو تم بث مباراه يعني منتخبنا مع الارجنتين ما اتوقع يكون في الاقبال الجماهيري الكبير اللي صار بوقت مباراتنا مع الجزائر، نظرا لانه اليوم المباراه ما لها اهميه بالنسبه لانه احنا نتاهل او ما نتاهل، احنا هاي بالنسبه لنا تحصيل حاصل للمباراه، واتوقع بالنسبه للارجنتين تحصيل حاصل. لو فزنا على الأرجنتين 10-0 هذا ما بيخلينا نتأهل على الدور اللي بعده، فيمكن يكون الإقبال الجماهيري بسيط جدا على هذا الموضوع، لكن احنا بانتظار نشوف الجهات الرسمية يعني شو راح تقرر بأنه يتم استكمال عرض المباريات في الأماكن الأثرية، وهم حقهم كمان يستمروا لأنه اليوم انت الأردن بحاجة لترويج، واليوم احنا كسبنا ترويج يعني صراحة والله حقه عشرات ملايين الدنانير، كسبنا ترويج للأردن حقه كثير مصاري وببلاش، فيعني ممكن يكون وجود الناس فقط لا يعني يكون إشي ترويجي برضو انه هاي الشعب لسه موجود وإلى آخره. اليوم الدولة بتهمها تعكس هاي الصورة برضو للسياح، ما تنسى اليوم انت بإقليم ملتهب عندك بعض الكثير من الدول الأجنبية مصنفيتك كريد زون وتنصح رعاياها بعدم زيارة الأردن وأنهم يجوا سياحة على الأردن، فهذا الحكي بيشيل خوف السائح وبزيد ثقته بالبلد، ببين قد إحنا سيفيليانز حضاريين محترمين، بنستقبل الكل، ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشاكل أمنية بالبلد، ما عندنا خوف على الرغم من كل هذا اللي بصير حوالينا، وعندنا لكن ما زلنا مكملين ومستحملين ومحافظين على أمننا وعلى استقرارنا وعلى أفراحنا، بنفرح بأفراحنا وموجودين وكل إشي تمام. بعرف إنه هذا الشاب اليوم غصة يعني بي بي بي عند الجميع صدقا، أنا انصعقت لما شفت الخبر يعني، وأنا كانوا قايلين لي يعني ما كانوا قايلين لي في حد متوفي، لكن كانوا قايلين لي أنه وصلني وأنا جوا وصار في تدافع كثير كبير على الباب وفي ناس أخذوهم على الإسعاف، يعني أنا هذا اللي وصلني وأخذوهم كلهم بحالات إغماء، وزعلت يعني زعلت حرفيا، وحكينا وقلنا يا جماعة مساحة المدرج جوا بتوسع 6000 شخص، في برا بتقدر كمان 6000 و7000 لو وقفوا بشكل منظم وردوا على تعليمات الأمن العام كان قدر الكل يحضر بشكل طبيعي، لكن هاي الفوتة على المدرج خاوة اللي خربت الدنيا. لازم ليش بدك تفوت خاوة؟ انت اول اشي ما اجيت بدري، يعني الناس اللي دخلت حقها انها تقعد قبلك لانك انت ما اجيت بدري، وترى للازدحام عشان تكونوا في الصورة تم الاعلان عن فتح البوابات انه راح يكون على الساعة 4، أنا إجيت قبل بساعة من فتح البوابات على الساعة 3 كان المدرج مفلل، يعني الناس كانوا عم بيجوا وبدخلوا على المدرج أو واقفين على باب الساحة الهاشمية من الساعة 12 من الساعة 11، نظرا للاكتظاظ الكبير اللي صار بالساحة الهاشمية اضطرت الأجهزة الأمنية أنها تفتح البوابات على الساعة 1:30، يعني أنا جاي على 3 قبل ساعة من فتح البوابات وقعدت نص ساعة ساعة لربع وأنا مقدم الحفل، ويعني إلي أكسس أفوت وإلي صالحية أني أفوت بسيارتي، وضليت نص ساعة لعبين بس ما رضيوا يفوتوني قد ما في ناس. فيعني ليش الولدني؟ أنا بس أنا آسف على الكلمة بس هاي لا يليق فيها غير مصطلح ولدني فقط لا غير. إذا أنا على عيني على عيني هاي أنا ما بنساها بحياتي يعني ما بنساها يعني يمكن إشي غريب جوا النفق إذا والكل بيجي 4-5-6 أصحاب مع بعض وبتفشوا كل الناس لقدام. هاي في واحد توفى يا رجل بسبب الاختناق وبسبب التدافع لأنه ببطل فيه إله عنده أكسجين بنخنق تجمع الناس ما في خلص يعطيك العافية. فالله يرحمه الله يرحمه ويصبر أهله فقط لا غير. يلا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

0: برنامج واحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. احكي

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: هي يا أردني،
3: النشامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
4: احنا معك على طول.
5: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: بين
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: اهلا ومرحبا فيكم مستمعينا، تحياتنا لكم. رجعنا لكم ومكملين معاكم، وصوتي والله العظيم تعبان جدا وانا جسديا تعبان جدا، لكن معاكم ومبسوطين معاكم وباللقاء معاكم اكيد دائما. هذا اللقاء اللي بتجدد عبر اذاعه عين اف ام وبرنامج روحت. طيب خلينا نكمل رسائلكم. اخونا عمر فريج نسمع شو بعث لنا.
1: هلا بالجتاوي.
0: هلا حبيبي،
1: مساك ويعطيك الف عافيه.
0: الله يسعدك،
1: وزمان عنك والله. والله انك
0: حبيبي يا ابو فريج، انت اللي زمان عنك
1: العاده.
0: الله يسعدك،
1: يعطيك الف عافيه يا رب.
0: شكرا شكرا.
1: والله يرحم الشاب اللي توفى امبارح.
0: اللهم امين.
1: يعني صراحه المنا والم الاردنيين كلهم يعني.
0: والله
1: الله يصبر اهله ويرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب
0: يا رب.
1: هاي المشكله يا اسامه، والله حتى متواجد خلينا نحكي برضه كمان بملاعبنا
0: بكل شيء،
1: خصوصا عند لما يطلع الجمهور من الملعب.
0: صح،
1: يعني يقول الدخول الجمهور بكون دخول منظم،
0: بس الخروج
1: في تفتيش
0: للأسف
1: كذا
0: دائما. نعم،
1: بس الخروج الجمهور لما يجي الجمهور يطلع مره واحده، نفس الفكره كمان بتصير عند البوابات
0: 100%. عشان احنا نكون واضحين، هو الشاب تعرض للاختناق اثناء التدافع عند الدخول وليس الخروج، عشان يكون بس ما تختلط الامور. كمل.
1: والبوابه في الملعب،
0: نعم،
1: اللي بيطلع منها الجمهور، انت اكيد رحت على الملاعب وشفت.
0: صحيح،
1: هي بوابه قد ما كانت كبيره بس ما بتتحمل عدد كبير من الجماهير تطلع مره واحده.
0: صح صح،
1: لدرجه ان انا بعيوني كنت اشوف ناس يعني حاملين اولاد لهم 10 سنين 11 سنه 12 سنه، تخيل حامله على ايده. وهذا الولد اكيد بيعرف يمشي وبيعرف يروح، بس لو تركه على الارض راح يروح ما بين الجماهير كلياتها.
0: صح،
1: فهي اول شيء للاسف يعني بترجع ثقافه عند الناس. زائد برضو كمان بدنا يعني تنظيم زي هيك احداث، لازم صراحه يكون فيها تنظيم شوي اعلى مستوى يعني.
0: نعم،
1: حتى نتفادى قد ما نقدر من الفئه اللي خليني نحكي اللي انت تفضلت فيها.
0: صح،
1: اللي هي بتتولدن.
0: صح،
1: وهي من جاي للأسف تشجع المنتخب، ولا جاي تساند ولا جاي إنها تستمتع بالأجواء، هي لا. بس جاي تستعرض زناختها للأسف يعني.
0: بس اللي بكب علم بلده بعد ما يطلع من المدرج على الأرض، هذا مش جاي يحضر مباراة ولا ولا ولا يعني ولا حد، ولا المنتخب نفسه ولا لعيبته ولا أي حدا بتشرف إنه هذا يكون من جمهورهم. علم وطنك يعني اليوم شو أكثر من علم بلدك أنت تكبه؟ يعني نحط شرطي على رأس كل مواطن. شوف أنت اللي تفضلت فيه أنا معك فيه 100%. كان في حدا مقترح فكرة على السوشيال ميديا، قال حتى لو الدخول مجاني يا جماعة، ليه ما عملتوا كيو آر كود لأول مثلا خلص 7000 شخص بياخذوا هاي التذاكر، هم اللي بيقدروا يفوتوا على كيو آر كود جوا. صديقي، حتى لو يعني حتى لو كان في كيو آر كود اليوم، انت شو مكان التنظيم؟ بالعكس حرام، انا مش لاني انا قدمت الحدث هذا، عشان اكون انا منصف، انا بحب اكون منصف، اكون دغري جدا. الاعداد كان متوقع يكون في اعداد كثير كبيره، وحتى قبل بيوم الامن العام طلع بيان على لسان الناطق الرسمي باسم الامن العام، طلب من الجماهير الاردنيه اتباع ارشادات الامن العام بالمدرج الروماني وبمحيط المدرج الروماني. المشكله اللي صارت انه عدد الناس اللي صاروا برا يمكن ضعفين او ثلاثة اللي صاروا جوا. يعني حتى لو عملت انت بتذاكر مجانية، في ناس قليلة حياة بدها تفوت خاوة، بدها تفوت جوا، بدها بتحاول تعمل اي بلبلة واي طريقة يا عشان تنط عن السور. ليش تفوت جوا؟ طب ما انت عندك شاشة، شو غايتك يعني؟ انت شايف الجمهور وسامعه، بالعكس منظر الجمهور من برا وانت بتطلع عليه برضو كمان ممتع جدا. ليه بدك تفوت غصبا عن الشرطة وغصبا عن الدنيا وغصبا عن الكذا؟ هاي واحدة. اثنين، صح اللي تفضلت فيه، حتى بوابات المدرج الروماني صغيرة، حتى لما يطلعوا من فوق في بوابات أصلا بيطلعوا عليها الشباب، كانوا تطلع درج وتطلع من فوق زي تنل، بكون زي نفق. هذا النفق في حالات اختناق صارت فيه على فكرة، انسحب الأكسجين منه من التدافع ومن كمية الناس. لكن اليوم الدرك عمل حركة ذكية، خلص لما فلل المدرج سكر جميع البوابات والمداخل وطلب من الناس انها ترجع تحضر بالساحات وبالساحة برا. الساحة ترى بتوسع لها كمان 5000-6000 شخص بالراحة اذا مش اكثر. يعني الساحة الهاشمية مساحة كساحة اكبر من القدرة الاستيعابية للمدرج الروماني جوا، بس في ناس ظلت مصر. يعني اليوم انت كانت محسوبة وكانوا فاهمين انه راح يجي عدد وممكن يجي عدد فوق المتوقع، لكن اليوم انت عندك الساحة اللي برا بتوسع آلاف الأشخاص. ساحة الهاشمية يعني لو تفللت بتوسع لها يمكن كمان 7000-8000 شخص، وجوه فيه كمان 5000-6000، يعني عم تحكي عن 14-15 ألف. هذا العدد التقديري اللي كان موجود بالساحة الهاشمية والمدرج الروماني. لكن هي المشكلة مش جوا المدرج، المشكلة اللي برا المدرج، اللي ما رضيوا يرجعوا يقعدوا زي البني أدمين ويتفرجوا زيهم زي باقي الناس اتفرجت على المباراة بشكل طبيعي. هاي هي المشكلة اللي بنعاني منها. الناس بيقول لك يحطوا رسوم. يا حبيبي تخيل حط دخولية. احتفالاتنا الوطنية وحتى منتخبنا بدكم تدفعون عليه مصاري، ما راح يخلصوا، ما راح يخلصوا. حتى هاي حقها مصاري، وحتى هاي مع اني مرات انا مع موضوع الدفع، يعني مع موضوع انه يكون في دفع عشان اللي بدفع على الاقل هو جاي عن جد بده يحضر ويشجع، فبتنازل عن عن عن مبلغ عشان يدفع. بس في ناس بيقول لك لا، طب والناس والغلابة والناس اللي بتحضر مش من حقهم، يعني لما يقول لي زي هيك راح اسكت، شو بدي اجاوبه؟ لا معك حق، بس ما بعرف ليه احنا الجيل هذا هيك الصغير. انا ما انا ما بفهم، يعني انا خلال اليومين شفت شغلات والله ما بصير احكيها، لانه اليوم اشي حلو وطالع بصورة حلوة وبدي يعني اكثر من انه شخص يتوفى بالمكان، يعني خلص اكثر من هيك شو الواحد يحكي عن التجاوزات اللي بتصير؟ يعني في شخص توفى من التدافع والتزاحم، لو شو ما اوصف لك الحالة قديه كانت. واقول لك شغلة، والله ربنا الله الدرك كان مسيطر والامن العام كان مسيطر، تعرف لو فقدوا السيطرة تعرف شو كان صار في المدرج؟ تخيل عدد الناس في المدرج ضعفين، هم برا يفوت عليك على الساحة على المدرج، وحاولوا يدفشوا بالدرك ويدفشوا بالهذا، واضطر ببعض الأحيان فيه يعني اضطر بعض الأحيان الدرك يستخدم القوة مع الناس إنه يرجعهم بالقوة. خلاص ما فيش داعي تدفش لقدام، قالوا لك المدرج جوا فل ما بوسع ولا حدا يقعد، ما خلص هي هيك. فهو التنظيم يعني ممكن يكون، لكن السبب الأكبر هو عدم اقتناع الناس بحضور المباراة على الشاشة اللي بالساحة الهاشمية، بدهم يفوتوا جوا يحضروها بالمدرج فقط. هذا هو اللي أنا شفته، أنا من شاهد عيان كنت موجود. يعني تحياتنا لك أخوي عمر فريج، الله يعطيك العافية. أخونا المحترم إياد السعدي من أمريكا، صباح الخير حبيب القلب، بقول لي الحمد لله على كل حال، قدر الله وشاء فعل. كنا جميعا نحلم بمواصلة الفرحة وتحقيق النتيجة أفضل، لكن هاي هي كرة القدم، فيها الفوز والخسارة، لا نملك اليوم إلا أن نبقى أو نقف مع النشامة ونشكرهم على ما قدموه من جهد وعطاء، فهم لم يعني ما قصروا وبذلوا كل ما عندهم داخل الملعب، كل الدعم لمنتخبنا الأردني، والله يعطيهم العافية ويوفقهم في القادم. شكرا لك أخوي إياد السعدي، الله يعطيك ألف عافية حبيب قلبي ويسعد مساك. العلم الأردني يزين إحدى شوارع روتردام، أنا زرتها روتردام باي ذا واي بهولندا، الله حيهم. وأخونا أتوقع أخونا خالد بسمعنا من هولندا من نوتردام، تحياتنا لك. المرة الجاية إذا بدي أجي على هولندا بمر لك على نوتردام معناته. أخونا المحترم أسامة الخالدي، خلينا نسمع شو بعد.
2: أبو الجتاوي يسعد مساك، يسعد مساء جميع مستمعينك بأهم خبر وأحلى خبر. يعني الصراحة فشلي واللي فعلا بكرة امتحانات طلاب التوجيه، إن شاء الله يوفقهم
0: يا رب. خلاص
2: هيئة الإعلام
0: عشان تهدأ،
2: أيوة إن كل واحد يمسك لي مايك أبو الليرتين والتليفون والآيفون حبيب قلبه اللي بيطلع وبصور بعمل مقابلات
0: ممنوع.
2: مع الناس
0: ممنوع
2: منعا باتا. خلص. وتحت المساءلة القانونية
0: الحمد لله
2: الحمد لله رب العالمين.
0: كم مرة حكينا هذا الموضوع أبو الخالدي؟ كم مرة طلعت على السوشيال ميديا حكيت امنعوا الناس تسوي مقابلات مع طلاب التوجيهي؟ يعني طالع من الامتحان شو بده يقول لك؟ يبوسك يعني؟ واحد طالع يا بده يسب يا بده يشتم يا بده يعني شو بده يعمل؟ بده يرقص؟ فمنيح انه تم هذا الاشي، ممتاز جدا. شكرا لوزارة التربية والتعليم على هذا القرار.

0: أبو الجيتاوي ربي يسعد مساك يا أحلى مذيع، قسما بالله إني فصل الواتساب هذا، بنرجع بنفتحه بنفتح المسج. حبيب القلب أنا شفته بيقول لي قسما بالله إني بحبك، الله يسعد قلبك أنا بحبك بالأكثر، بقول لي قسما بالله إني بحبك من قلبي يا أخي، المحبة من الله، أنت زلمة تدخل القلب، أتمنى أكون ذلك. خاوة معلم تخيل نفوز على الأرجنتين 3-1، تعرفوا نفوز على الأرجنتين 3-1 شو راح يصير فينا؟ يعني أنا راح أنسطح بزيادة. أنا إذا فزنا على الأرجنتين يعني إذا الله هيك سبحان الله المنتخب قال خلص يلا علي أدائي، وبتعرف لما الواحد يبطل مش سائل بتلاقيه بنجز إنجازات عظيمة، بس لما يكون متوتر وخايف بطل ينجز إشي. فتخيل هيك الله يفتح عليهم علنه ويفتح عداد الأهداف ونغلب الأرجنتين. هذا لحاله احتفال بكأس العالم معلم، هذا لحاله احتفال بكأس العالم. الله عافيك أخونا محمود القيسي، شكرا لك حبيب القلب، تسلم تسلم على هذا الكلام المحترم، زيك وشرواك، شكرا شكرا. أخونا مهند الجاجة نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الله يسعد لي مساك، أول شيء الحمد لله على سلامتك إحبال الصوتية تاعتك.
0: سلم عمرك.
1: ثاني شيء يا عمي بدنا مرتين مش عارفين نزغطك نفطرك عنا الصبح، أنا سكان فوق المدرج.
0: الله يسعد قلبك.
1: نمسكك ما قدرناش.
0: يا حبيبي.
1: ثالث شيء وصاتي لا يزن العرب ميسي بالله عليك كسره، بدي إياه شقف. بدي طبشه عادي يعني مباراة ومروحة.
0: لا يا مهند بالله عليك أنا بحب ميسي، يعني بدنا إياه يبدع كأس العالم، الزلمة أثبت أنه خارق أكثر من رونالدو، إيش فيه؟ داخلين بمنافس مبابي وكريستيانو وميسي المفروض بهدفين كأس العالم، وميسي تفوق على كلوزا الهداف التاريخي لكأس العالم، نظل محافظ على عدد أهداف بعرش لأكثر من كثير سنين طويلة يا أخوان، كثير كثير من زمان كلوزا ما حدا كسر الرقم تبعه، ميسي كسر الرقم تبع كلوزا. لما ينادي ما في معلم، لا تقول لي ميسي ولا أرجنتين، قدام الأردن والله ما عندي تعاطف 1% مع ميسي، مع أني بعشقه بعشقه بعشقه وبحب الأرجنتين عشانه، لأني مش من مشجعين الأرجنتين.

بقول لك المنتخب الأردني ناوي بالدقيقة 70 نزل جمهورنا يلعب بالبلد. حبيب القلب زميلنا الفخم صهيب نمر، الله يسعد هالمسا اللي بجنن، كل هالأشياء الحلوة اللي بتشوفوها على السوشيال ميديا والجهود والتعب. أنا عن جد بدي أوجه تحية كثير كبيرة لحبايب قلبي إياد حساسني، صهيب نمر، ياسين حواري وتيسير حواري، وبرضو زميلتنا حنين، صح، تحياتنا لإلها، الله يعطيها ألف عافية. الشباب كلهم هدول هم الموجودين ب يعني الديبارتمنت الخاص بالفيجوال برودكشن، بالإنتاج المرئي، فيعني الله يعطيكم العافية. صهيب، صهيب يعني ليلهم نهار ونهارهم ليل، فبقول لي أنا خفان عقلي إني زمان مش شايفك، أنا باجي يا جماعة على البرنامج بكون هم مروحين لأنهم بكونوا سهرانين من قبل بليلة لحد ما يخلص برنامج أستاذ عامر، بعدين بتسهر الشباب، فبقول لي مالك بس تايب الغلط، بقول لي يعني لدرجة إني بسمعك من الراديو وأنا بالطريق للشغل. يلا إن شاء الله تلحقني يا صهيب، هاي في وقت مالك شفناك وسلمنا عليك، الله يسعد لي هالمسا. وجد شباب الله يعطيكم العافية من قلبي، يعني انتم سبب من اسباب، وكل الناس الموجودين باذاعه عين اف ام سبب بنجاح هاي الاذاعه، والحمد لله حتى تغطيتنا بكاس العالم تفوقت كثير على كثير ناس وموجودين، واستاذ عامر موجود بكاس العالم قامه اعلاميه كبيره وعم بيكون موجود ليساند منتخبنا، وعين اف ام تساند منتخبنا، فيعني الله يعطيكم العافيه. وكل شباب عين اف ام، احمد الطراوني، ضياء، شباب كلكم انتم سهرتوا، ما اتوقعش حدا من الشباب نام، يعني ليلهم نهار ونهارهم ليل حرفيا، فجميعا الله يعطيكم العافيه. وهذا الاشي ان شاء الله كله لمصلحه دائما اذاعتنا ولمصلحه هاي المؤسسه الاعلاميه الحمد لله رب العالمين، اللي بسنه دائما بحكي صارت واحده من اكثر المؤسسات الاعلاميه الاردنيه اهتماما ومتابعه لدى الاردنيين من جميع الاطياف، الحمد لله رب العالمين.

0: كملينا معاكم حبايب القلب، نسمع اخونا حسان الزعبي شو بعث لنا.
1: حسان الزعبي
0: هلا سيدي.
1: الف الف سلامه ان شاء الله. احبال الصوتيه تبعتها لك ولا احبالك الصوتيه؟
0: يا حبيبي
1: سيدي نشامه الله يعطيهم العافيه، ابدعوا ما قصروا. الكابتن يزيد ابو ليلى هذا هو مستواه اللي مستناه منه المباراه الثانيه طبعا لعبها، هذا هو مستواه. الحمد لله على كل حال قدر الله ما شاء فعل. كان طموحنا اكبر من هيك، مش بس المشاركه لان احنا نستاهل. لعيبتنا كلهم ما قصروا. الله يسامحك يا كابتن جمال سلامي على تبديلاته المتاخره، لانه والله عندنا اربع لعيبه كباتن.
0: تعرف يا زلمه قسما بالله كل ما اتذكر قصه التبديلات كانه هسه بحضر المباراه وبرجع بنقهر من اول وجديد، اقسم برجع بنقهر من اول وجديد. كل ما حد يجيب السيره
1: اخوري الكابتن علي عزايز
0: يا زلمه، شراره شراره عنده، شراره في عنده، في عنده اندفاعيه كبيره يا زلمه. نزله على الاقل يعطي معنويه، على الاقل يعمل اي شيء يحرك لعب يا زلمه.
1: بالدقيقه 60 دخلهم، لانه اللاعب بده بس 10 دقائق 7 دقائق ليفوت رتم المباراه. والحمد لله على كل حال، انا بقول لو بس اذا دخلوا بالدقيقه 60 اللاعب الثلاث هذول انت خسران فوت، او حتى ما كنت خسران
0: ممكن
1: اكد نتيجتك
0: طبعا.
1: حتى لما اكلت الجولين لو انه دخل من الوسط دفاع هجوم وما ركز على الدفاع خلاص خسران خسران، ما فيش عندك تخسره. كان في سيناريو ثاني بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعطيهم الف عافيه نشام المنتخب، والحمد لله على كل حال نستنى منهم شيء اكيد بالبطولة الآسيوية بإذن الله كأس آسيا.
0: يا رب يا رب يا رب. بارح أخونا أحمد حواري أبو الحواري بعت لي معلومات ممكن هيك شوي زي ما قلوها ترجع لنا هيك شوي الحماس. يا جماعة إحنا النشامة ببطولة كأس آسيا 2027 اللي موجودة بالمملكة العربية السعودية راح تكون القرعة، يعني أوقعت المنتخب الأردني ضمن المجموعة الثانية بي، واللي تضم إلى جانبه منتخبات كل من أوزبكستان البحرين وكوريا الشمالية. والمنتخب الأردني يعني راح يبدأ مشواره في البطولة اللي بتنطلق في شهر كانون الثاني اللي هو شهر 1 2027 بالمباريات التالية. الأردن ضد باكستان راح تكون 8-1، الأردن ضد البحرين راح تكون 13-1، وكوريا الشمالية ضد الأردن أو الأردن ضد كوريا الشمالية راح تكون يا 17 أو 18-1. هيك متوقع يعني التواريخ، ويعني إن شاء الله يا رب كمان نعمل إشي مهم بآسيا وتكون أمورنا 100%.
2: بالملعب عالي الهوى ما حد يقدر يخوضها الا النشامه.
0: مراد القواسمه نسمع شو بعث لنا.
3: يا اسامه انا سمعتك كنت نايم، سمعتك بتقول سوبر هايبرد عن السياره.
0: ايوه
3: فكرتك بتقول سوبر هاتريك بالسكر.
0: حبيبي يا مراد قلت بالواحد ملخوم. ها أخونا إبراهيم عصفور نسمع شو بعث لنا.
4: يسعد مساك أبو جيت، يسعد مسا المستمعين. يا رب هذا البلد الآسيوي اللي أجعل المباراة زي الأصلع اللي سحب سحب طلع له مشط، لا إله في الطين ولا إله في العجين.

طبعا يا جماعة أنا مش عارف شو اللي صاير بقطر، يعني السلطات القطرية تلقي القبض على تقريبا يعني 25 شخص كانوا عم بيحضروا مباراة الأردن والجزائر بأحد يعني المطاعم، وهاي المشاجرة هم حاكين يعني بين جنسيات عربية، بس يعني إذا وقت مباراة الجزائر والأردن أكيد راح تكون بين الأردنية والجزائرية، فيعني مش عارف الأمور واصلة إلى زت كراسي وتكسير. يا أخوان بدنا نروق ونطول بالنا، بدنا نروق ونطول بالنا بالله عليكم، يعني احنا الاردنيه مخاخنا ها مش قادر، وانتم الجزائريه اخواننا كمان نفس الاشي، فيعني لا يعني خليها هوش على السوشيال ميديا، ما تتحول على هوش بمطعم. ليش ليش ليش في 25 واحد ينحبسوا هسه من الجمهورين، الجمهور الجزائري والاردني؟ يا باي يا زلمه احنا، يا زلمه احنا حلم لنا يا زلمه، اذا الطوشي مش احنا اللي مبلشينها انا ما بفهم. ضياء بحياة ربك احكي ضميرك بإحساسك، مين بلش الطوشة؟ مين؟ أكيد عندنا حواري، بالله عليك إحساسك، شرارة الطوشة من أي جهة بلشت؟ من عندنا؟ مالك بتطلع؟ بس يعطيك العافية، خلص خلصنا خلصنا.

0: معاي رسالة. هلا ست سوسن
1: منتخبنا وافرحوا يا عالم. وجتاوي خذ سكر فضل نضل نسمع صوتك
0: سوسن. لا لا بترجع بكرة الأمور تمام إن شاء الله ستي. وين راحت المسج؟ قطعت المسج. تحياتنا لك. لا إن شاء الله بتكون أمورنا 100% ما تقلقي. طيب حبايب القلب احنا هيك وصلنا نهاية برنامجنا لليوم. شكرا لوجودكم معنا. ان شاء الله بكرة بنرجع مصحصحين، نفسية احسن، الامور افضل وكل شيء تمام. مباراة بدنا نعديها وان شاء الله بنطلع بنتيجة تبسطنا شوي شوي صغيرة مع الارجنتين يا رب. مش عارف مش مصدق حالي اني بحكي مع الارجنتين. يعني تكون هيك 2-0 1-0. لا يا رب لا يا رب لا يا رب ان شاء الله ان شاء الله بنثبت قدام الارجنتين انه احنا منتخب لا يستحق الخروج من هاي البطوله. شكرا لكم حبايب القلب. بنشوفكم ان شاء الله بكره. حبو الحواري ابو الرباب الله يعطيكم العافيه. سلام
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة بيوضح لك حالتها الحقيقية ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: الشيبس اسمه سنابس وسنابس اسمه الشيبس.
1: منتخبنا بكأس العالم أروع من هيك شو أحس.
0: عينك على الكود يا برنس والكود جوا الشيبس. سنابس.
1: افتح واربح عب بجوائز ادخل على سحب سنابس. أشبس من أشبس شيبس.

0: واشترك بي إن مع سنيبس.
1: افتح حسابك من موبايلك مع لينك واربح. جوائزنا مش عادية، آيفون 17، آيباد 11، إيربود ماكس، والجائزة الكبرى سيارة BYD سيجل. افتح حسابك اليوم واعمل حركات مالية لتدخل السحب. لينك من بنك القاهرة عمان، بنك للشباب، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به أونروا وضرورة توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وفق تكليفها الأممي. وزير الخارجية يجدد التأكيد على أهمية دور أونروا الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. شهدان في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في منطقة نبطية في جنوبي لبنان. السفارة الأمريكية في الكويت تستأنف عملياتها بعد تعليقها بسبب الهجمات الإيرانية. مدير منظمة الصحة العالمية يقول إن تفشي الإيبولا لا يزال يتجاوز سرعة الاستجابة.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً. احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيت.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عالجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر بالاشتراك مع البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: نشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، اصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقول اللي بقلبك.